زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن، فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات آبار علي بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر، وبالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب ولا يجوز لها تركه. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصى، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة، فلا يجزئ، أي لا يكفي الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الناس، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن كان قادرا على الرجم، كذلك لا يجوز للمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا وتلزمه الكفارة. وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها، وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن أيضا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد 4 وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم
زيارة قبره الشريف وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الصلاة عمود الدين وعماده. الحمد لله البر الغفور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لقد فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وجعلها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل فرض من فروضها وقتا معلوما لابتدائه وانتهائه، وأوجب علينا أداءها في أوقاتها، فمن أداها بتمامها كان له الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه.

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي.

أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغالي.

وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمناً.

وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعليه أبعث إن شاء الله اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك اللهم لبيك والخير كله بيديك أستغفرك وأتوب إليك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار ربنا أنت الكريم المتفضل المنان فتقبل دعاءنا
وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: مع أذكار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصباح حتى المساء. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه قال: رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، والخلق والأمر والليل والنهار لله. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي خلقني فسواني، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي خزائن علمك. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قال: بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا غضب لله قال: اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من الشيطان. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ركب مركوبا قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قصد فعل شيء قال: اللهم اغفر لي واختر لي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صعب عليه أمر قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمسى ليلا قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله وحده لا شريك له. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم قال: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

خائب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

الصلاة عمود الدين وعماده. الحمد لله البر الغفور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لقد فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وجعلها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل فرض من فروضها وقتا معلوما لابتدائه وانتهائه، وأوجب علينا أداءها في أوقاتها، فمن أداها بتمامها كان له الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل فيها آيات على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها. تصبر عن الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر كانوا يضعون هذه البيوت على ظهرها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. معناه، هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلقة الإبل التي هي عجيبة، وإلى السماء التي فيها عجائب مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه.

ثم أيضا ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض لأن فيها منافع ومزايا كثيرة؟ ثم ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت أي جعلها الله ممتدة واسعة بحيث يتمكن البشر من أن يعيشوا عليها؟ ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه كان حقا عليهم أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. سطحت معناه وسعت الأرض، الله وسعها، ما جعلها شيئا حادا لا يمكن السكن عليها والعيش فيها، جعل فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة لأن الأماكن المرتفعة لها مزية على غيرها والأراضي المنخفضة لها مزية على غيرها. كل خلقه الله لحكمة، كل يدل على حكمة الله وقدرته. وجود هذه العوالم ووجود هذه الأرض والسماء ووجود الإنسان يدل على ذلك. الإنسان نفسه يعرف أن له خالقا أوجده وأوجد هذه الأرض والسماوات لو تفكر، وأن هذه العوالم ما أوجدت نفسها. أما آدم عليه السلام، الله ألهمه الإيمان أول ما خلق، والنباتات ما أوجدت نفسها، وهكذا النجوم، وهكذا الزرع. هذا دليل عقلي على وجود الله عز وجل. الإنسان لو لم يسمع بالقرآن والأنبياء عند أبي حنيفة إذا لم يؤمن بالله فلا عذر له في الآخرة، بل يعذب، لأنه لو تفكر لعرف أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه، هو ضر نفسه، ليس له عذر. نفسه فيها دليل على وجود الله لو تفكر، يقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لي مكون. لو فكر الإنسان في نفسه يعرف أن له خالقا خلقه وأنه لا يجوز عبادة غيره. ليس الأمر كما يقول بعض الملاحدة، يقولون: ما من إنسان إلا من نطفة، وما من نطفة إلا من إنسان إلى غير نهاية، وهذا كفر. وكذلك يقولون: ما من بيضة إلا من دجاجة، وما من دجاجة إلا من بيضة، إلى ما لا نهاية له. هؤلاء كلامهم باطل. الإنسان له أول، والبهائم لها أول، كانت معدومة ثم وجدت، فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. يقول هؤلاء: الإنسان ليس لجنسه حد ينتهي إليه. كذلك عندهم الدجاج والبقر، عقولهم سخيفة، جعلوا العالم أزليا، جعلوا الإنسان أزليا، والدجاج كذلك، والبقر كذلك، والقمح والشعير والحمص، كل هؤلاء عندهم أزلية، كما أن الله ليس لوجوده ابتداء. من أكثر الكفار هؤلاء. العقل الصحيح ينكر ذلك ولا يقبله. لو لم ينظر الشخص في القرآن، العقل الصحيح يدل على أن هذا باطل. الشخص لو تفكر يعرف أنه حادث، وأبوه كذلك، وجده كذلك، إلى أول البشر، لأن كل نوع من أنواع العالم متغير، والمتغير يستحيل أن يكون أزليا، لأن الأزلي لا يتغير. الاستدلال العقلي عند أهل السنة واجب،
لكن ليس شرطا لصحة الإيمان. لو عرف العقيدة الصفات الثلاث عشرة فرض عليه أن يعرف الدليل العقلي على وجود الله، فإن لم يعرف فهو عاصي. إيمانه صحيح لكنه عاص لأنه ترك فرضا. من جملة طرق الاستدلال أن يقول الشخص في قلبه: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا شيء يعترف به العقل الصحيح، ثم من هذا يفهم فالحادث لا بد له أن يفهم أنه لا بد له من محدث خلقه وأوجده، ومحدثه موجود لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حادثا وهو الله. اسم الله عرفناه من طريق الأنبياء. آدم علم أولاده أن خالق العالم اسمه الله، أما وجوده بالعقل يعرف من دون أن يسمع من الأنبياء. فلذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا عذر له من لم يعرف خالقه، ولو كان لم يسمع بالأنبياء ولا سمع أنهم دعوا الناس إلى الإيمان بالله. قال: لا عذر له، أي أنه يعذب في الآخرة كالذي بلغته الدعوة. لكن فيما سوى الإيمان بالله يقول أبو حنيفة رضي الله عنه إنه معذور، لأنه ما سمع بدعوة الأنبياء. وقد ورد في الحديث أن غلاما كان مع أمه على جبل، وهذا الغلام صار يفكر فقال: يا أمي، من خلق الأرض؟ قالت له: الله. ثم لما يقول من خلق كذا تقول له: الله. فأخذه الحال فتدهدها حتى مات من شدة ما نزل بقلبه من الخوف من الله. القلوب أشكال وألوان. بعض الناس إذا سمعوا اسم الله تأخذه قشعريرة من الخوف من الله. كان في بلاد الحبشة رجل تقي إذا سمع اسم الله يرتعد، فقال عنه بعض الناس إنه مرائي. فقال: لما أموت وأحمل على نعشي أذكر اسم الله، فإن لم أنتفض فأنا كاذب. ثم لما مات وحملوه على النعش ذكروا اسم الله أمامه فانتفض. جعلنا الله من عباده الأتقياء الصالحين الذين يخشعون عند سماع ذكره. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

سألت إلهي قبل موتي.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد. اليوم الاثنين 18 أيار 2026، الموافق لواحد ذي الحجة 1447. كل عام وأنتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسبوع جديد ونهار جديد، بتمنى أنه يحمل الكثير من السلام والطمأنينة، وبدي أدعيكم نعمل صبحي سوا مفيدة بإذن الله. حضروا القهوة، أي شيء سخن، وخلينا ننطلق بهالحلقة الجديدة من صباح المعرفة.

هو بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم تبعتولنا رسائلكم عليه هو 01-667-6002. بدي صبح على غازي يا السيد عم تصبح علينا وتوجه تحية لطلاب مدرسة الروضة بالبقاع وتحية لأولاد ابني عم تقول تحية لحمودي حسن إن شاء الله النجاح. كمان عم تطلب نقرأ الفاتحة عن روح أمواتنا المسلمين وبالأخص حمد السيد رحمه الله. كمان أنا بالكي جي 3 رايحة هلأ على المدرسة مع البابا. أنا مريم عطوة. تحية لمريم عطوة وسلمي على البابا ومنتمنى لك نهار حلو بالمدرسة. فريال كمان منصبح عليها. ومن الرسائل وصلتنا كمان عم يطلبوا منا الدعاء لأولاد لا يعني لا حدا مسافر علي خروب ومحمد خروب هن من الروضة من البقاع نحن هيك بندعي لهم ومنسلم عليهم.

0: ورد اليوم
1: ورد اليوم الاثنين 18 ايار 2026 الموافق للاول من ذي الحجه 1447. نذكر باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. وردنا لليوم هو الله الله ربي لا اشرك به شيئا 500 مره. هذا هو الورد يا علي. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. ويسعد صباحك.
2: اهلا
1: وكل عام وانت بالف خير بهالمناسبه العظيمه، دخول هالايام الفضيله علينا. ان شاء الله تكون بتحملنا الكثير من الخير والبركه. نتمنى للحجاج الكرام قاصدي بيت الله الحرام انه يدعوا لنا ويختموا كل اوقاتهم بالخيرات في تلك الديار المقدسه.
2: بعرف هالايام قد ايه يعني نحن بننبسط فيها، بس كمان بتكون شوي صعبه على اللي كان عباله يروح على الحاج وما زبطت معه. خاصة إذا كان رايح قبل، يعني صحيح. أنا بعرف من الناس اللي بعرفهم قديه بيزعلوا يعني، بس سبحان الله يعني
1: في ناس بتبكي علي حقيقة، بتبكي
2: كتير يعني بتفوت بحالة انهيار
1: سبحان الله،
2: لأنه اللي بيروح خلص يعني بيتعلق وبصير بده يروح
1: تمام.
2: كل الوقت سبحان الله. يلا إن شاء الله
1: نتمنى اللي بالعام القادم
2: يروح سنة الجاي، وفيكم تروحوا عمرة كمان مع الديوان.
1: نعم
2: صح. طيب إذا عم تحضرونا على يوتيوب، نحن اليوم صوت وصورة، فيكم تشوفونا على يوتيوب، فيكم تشوفوا هيك قدامي في عينات
1: لقصص.
2: الصراحة يعني شيء كتير كتير هيك مثير للاهتمام. يعني عنا جوز الهند، عنا لبان عماني أصلي،
1: فستق عبيد،
2: فستق عبيد مطحون. هول المنتجات كلها من عند العمدة. العمدة محله ببرج أبو حيدر. اللي بيميزه عن غيره العمدة أنه الزيوت الطبيعية اللي بقدمها بتنعصر على البارد. واليوم إن شاء الله بالفقرة الصحية حنحكي عن فوائد هذه الزيوت وأهمية أنه كيف تنعصر على البارد، وحنحاول ندوق يعني قصص كتير بعت لنا إياها مشكور عماد حجازي صاحب العمدة، زيت الخردع خروع، زيت الخروع، ماء الزعرور يا عين شو حلو، كمان في عنا كاجو مطحون، فستق حلبي مطحون، يعني قصص كتير. انطرونا بالفقرة الصحية حنحكي أكتر عنهم. سمعنا شي من عندك يا حسام وخلينا من بعد نبلش نقرأ رسائل.

0: إذن حنبلش نقرأ أو حكمل قراءة رسائل، لأنه قريت كم رسالة قبل الفاصل. سهرك العزيز الحاج إسماعيل ناصر بيسلم علينا وبيقول بحب هنيك يا علي وحاجة إيمان وجميع مستمعين الإذاعة، وعلى الخصوص الحاج محمود ناصر والحاجة هناء شجاع يعني بيو أمه، والحاج يوسف الخرفان بمناسبة هالأيام الفضيلة. كمان من الرسائل اللي وصلتنا ميساء من صيدا عم تدعي هيك أنه نختنم هذه الأيام الفضيلة، وكمان تسلم على زوجها وبناتها نايا نايا ونيلاي. نايا ولا ناي؟ لحظة، نايا. أوكي.
1: نايا شي رسالة من الويت للحاج يوسف خرفان. صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله، ملؤه الخير والبركة إيمان وعلي وحسام. صباح مبارك لزوجتي هناء عطوي، وأحمد الله على سلامة أحبتي في بعلبك. الحمد لله على سلامة الجميع. طيب كمان
0: بعتنا لي انت
1: صح
0: هو امبارح بس عرفت يعني بس شفت الخبر اليوم اكشلي لما عرفت انه صار في ضربة ببعلبك
1: دغري نزلت على العصر، هي كانت مساء بنص الليل تقريبا،
0: قريبة على محل ما ساكنين انتو
1: تقريبا بنفس المنطقة نفس
0: الحمد الحي. لله على السلامة،
1: بارك الله فيكم. كمان بابا بعت لنا نداء انساني، رجاء اللي قادر يلف بالنداء الانساني. المريضة سلوى عبلة بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة بوزيتيف في مستشفى رفيق الحريري، للتواصل على الرقم 70 843 537. الرجاء تلبيتها بشكل سريع لأنه عمليتها اليوم بتمام الساعة 8 يعني بعد نص ساعة من الآن. حعيد، المريضة سلوى عبلة بحاجة ماسة لوحدتين دم من فئة بوزيتيف في مستشفى رفيق الحريري، رقم التواصل 70 843 537. الرجاء تلبيتها سريعا، عند عملية اليوم بتمام الساعة 8.
0: عم نسمع شي حلو هيك خاص بهالمناسبة،
1: يلا سمعنا يا حسام.
0: سمعنا يا حسام.

0: يعني إيمان اللي عم يحضرونا على يوتيوب بشوفوا كيف نحن زينا الاستوديو.
1: صح.
0: وبدي أدعي كل اللي عم يسمعونا إنه يزينوا. أنت يعني بس انتبه ما تقلب.
1: تقوم تقلب. خليها.
0: حاطين ستاند.
1: بتعرف الأوسيدي هيدا اللي كتير.
0: نعم.
1: زي حلاوة حبده يزبطها لي. ما بقدر.
0: فبدي أدعي كل اللي عم يسمعونا إنه يعودوا أولادهم.
1: نعم.
0: يحتفلوا بهالمناسبات الإسلامية.
1: صحيح.
0: ويزينوا بيوتهم ويعودون دايما يعملوا هالقصص يفرحوا بهالقصص. زينت البيت؟
1: قديش حلو كمان يا علي. لا هلا بعد ما زينت صراحة.
0: نعم.
1: بس هو عادة نحن منزين من بعد ما يرجع لنا حدا من الحاج منحط هالجريد النخل ومنحط الشعارات كمان اللي عم ترحب بالحجاج. وأكيد إذاعة نداء المعرفة عاملة برامج كتير حلوة بهالمناسبة العظيمة لا سيما بيوم عرفة.
0: أوه.
1: كمان بس مباشر طويل مثل العادة.
0: نعم.
1: مثل ما عودتكم الإذاعة. شوفي عنا شوية هيك تفاصيل يا علي.
0: يعني عنا بث طويل بيوم عرفة إن شاء الله من الأراضي المقدسة. وكمان عنا آخر
1: من
0: النهار
1: صباحا.
0: من السبعة الصبح يعني منطلع عليكم سبعة الصبح إن شاء الله بصباح المعرفة ومنكفي نقل مباشر من أرض عرفات.
1: صح.
0: واللي بدي أقوله إنه بآخر النهار بإذن الله أنا وياك حنرجع نطلع عليهم. هلأ أنت بالنهار حتطلع عليهم أكيد
1: إن شاء الله.
0: إيه. بالنهار بالليل حنرجع نطلع عليكم لنسحب أسماء الرابحين بالعمرة. عمرة المولد إن
1: صح.
0: شاء الله حنسحب اسمين ربحوا معنا عمرة بالمولد.
1: يعني عنا عمرتين.
0: نعم.
1: حلو كتير. عمرتين بالبر.
0: بالبر.
1: نعم. تقدمة نداء المعرفة.
0: نداء المعرفة وحيروحوا مع الديوان.
1: تمام.
0: اللي بدي أقوله إنه كل الأشخاص اللي شاركوا ببرامج رمضان معي كان ولا ببرامج الإذاعة الثانية وببرامج الحج نزل اسمهم بالقرعة وإن شاء الله يعني بتربحوا
1: إن شاء الله. كسفوا مشاركتكم بعد معنا 9 أيام.
0: صحيح.
1: أوكي.
0: طيب التليفون أوكي.
1: شارك
0: يا حسام بركة.
1: بدنا نصبح على حسام منيمني معنا بالكنترول مهندس الصوت. بدي صبح على مريم دمشقية كمان على الإخراج المرئي.
0: الحسام نايمني يعني بسم الله ما شاء الله. كانت ما بعرف من قال نسيت يعني بس قالوا لي حسام صوته إذاعي. قلت لهم حسام مذيع. حسام منه مكسر.
1: أنا عم يعطوك فكرة يا علي أنه ليه ما بتعوزوا هيك شوي.
0: قلت لهم حسام مذيع. حسام مقرئ. حسام منشد يعني
1: ما شاء الله. نعم متعدد.
0: نعم.
1: المواهب. حسام رفاعي. حسام
0: طيب. رفاعي. هو رفاعي.
1: نعم حسام منيمني. بس بتعرف تحياتنا للدكتورة سارة رفاعي كمان. طيب.
0: نعم اليوم ضيفتنا
1: هي ضيفتنا اليوم.
0: نعم.
1: سارة رفاعي. فأنا خلطت الأمور لأنه بعتت لي واتساب. هلأ في صبح الحجة جميلة شماس.
0: أكيد. وأنا كمان صبح عليها.
1: يسعد صباحك حجة جميلة. وأيضا ست سامية حبيبة نهار الجمعة زرنا والدتك وقرأنا للفاتحة. يا سلام
0: ما شاء الله.
1: شو الخبرية الحلوة. بارك الله فيك. الله يجزيك عنا كل خير. رجاء ما تنسوا أمواتنا المسلمين من قراءة الفاتحة.
0: نعم.
1: تفضل.
0: رباح بيصبح علينا بوجه تحية للمستمعين وبيتمنى لنا أسبوع موفق. أما الحاجة بهيجة العويك عم تقول الله ييسر أمر الحجاج وكمان يرزقنا ما رزقهم. صباح الخيرات وصباح المعرفة. نور عويك كمان وصلنا على المدرسة ما حرح يسمعوا ما لحقناكم. سبحان الله. هلا
1: ما بنلحق.
0: بدها توجه تحية لزوجة باسم قلاوون وأولادها لمار وأمير ومريم وميرال. بفتكر أنه فيهم يرجعوا يحضروه على يوتيوب لأنه الحلقة بتبقى على يوتيوب.
1: وفيهم يتركوا كمان رسائلهم بالبث المباشر الآن على صفحتنا على قناتنا على اليوتيوب. ما وطيت الصوت أنا كمان.
0: نعم.
1: أوكي فينا نقرأ شوية كومنت. نسرين الشعار يسعد صباحك يا نسرين. سناء شماس أيضا. ست أم محمد دباغ يسعد صباحك تحياتنا لأليك. علي كمان تحياتنا لأليك. يسعد صباحك ست أم أحمد فهد من صيدا مع أدعيتكم كتير حلوة. أمل شحادي كمان صباحكم منور بالأنوار المحمدية. بلال فوال يسعد صباحك أيضا. فادية أهلا وسهلا فيك يا فادية. وخديجة سمحة صباح الخير لكم. تحياتي لأم أحمد إخواتي وولادي وبيت عمي وفاطمة سعد ورشا سعد.
0: أنا بدوري بدي صبح على الماما. بدي الله يسعد لي صباحي.
1: صباح
0: كمان غسان ليان من بشمون تحية كبيرة لك. وكمان أم أويس بتقول اشتقنا لكم بحبكم بحب وجه تحية لكم لأم أحمد سمحة وإخواتي وخيي لبيت عمي ربيع ريان وربيعة ورنا وحلا عبد الهادي وولادي أريس وأويس ومحمد وفاطمة سعد. بتقول لها تروحي وترجعي بالسلامة وتكون حجتها مقبولة بإذن الله. خلينا ننتقل للطقس يا حسام. شو قصة الشتاء اللي عم بيقولوا عنه جاي؟

0: يعني اللي عم بيصير بهالشهر يا إيمان غريب غريب جدا. يعني بتذكر هديك سنة مثل هالأيام كنا مدورين الإيسيات نحن.
1: أي صحيح. نحن عم ندورهم يعني
0: بالإزاعة
1: وبالبيت.
0: بالبيت لا بعد ما دورنا بالبيت.
1: أنا دورت.
0: عم تشوبوا ما شوبنا بالبيت.
1: شوب.
0: طيب الطقس اليوم حسب التوقعات غائم ما في شمس اليوم غيمة حتكون طول الوقت بإذن الله. وفي درجة الحرارة بعد شوي مرتفعة 26 ولكن بدءا من بعد الظهر بتبلش تنخفض درجة الحرارة.
1: أوكي.
0: مع اشتداد بسيط بسرعة الرياح لنوصل لنهار الأربعاء لتنخفض درجة الحرارة أكثر نستقبل اضطراب جوي بنتأثر بطرفه بيؤدي لأمطار متفرقة قد تكون غزيرة ببعض المناطق وخاصة بين مساء الأربعاء وبعد الظهر الخميس.
1: ومن بورد شوي ولا
0: الخميس درجة الحرارة 21 يا جماعة بالنهار.
1: أوكي.
0: 21 بأيار
1: 21 يا حسام
0: يعني عجبال
1: هفكرة على الجبال ببعلبك كلها تلج بعد التلج على قمم الجبال.
0: حتى امبارح أنا كنت بالشمال وشفت التلج مبين على الجبال الشمالية.
1: صح.
0: حسام عم بيضحك وعم بيعمل حركات.
1: ما تعمل حركات يا حسام.
0: خلاص يا حسام.
1: أوكي.
0: طيب فإذا مثل ما عم بقولكم الخميس نسبة الأمطار توصل ل 50% بمناطق متفرقة من لبنان ودرجات الحرارة دون معدلات الموسمية بمعدل 5 درجات. ويعني هذه هي. أنا قلت لكم خلوا السجاد ما حدا رد علي تقريبا. يعني ماما أولهم شالتهم.
1: لا أنا خليتهم.
0: إيه.
1: خليتهم.
0: يعني اذا عم
1: تسال البصنص كام وحط فوقه قميص
0: او قميص. أه. مثل ما هيدا انا لابس هلا قميص يعني بيمشي مع الكل تقريبا. أه.
1: وخلي بايدك الهودي عرفت على تحت السلامه.
0: هذه كانت نشره الطقس ويبقى العلم عند الله.
1: اوكي.

0: بالنسبة لأسعار الذهب، بعده سوق الذهب عم يشهد انخفاض بأسعاره، ومن شوي وصلت الأونصة لل 4534 دولار. بالنسبة لجرامات الذهب عيار 18110 دولار، عيار 21128 دولار، عيار 24146 دولار.
1: أوكي.
0: بعد الفاصل إيمان، دراسة جديدة بتقول بالغالب وجود الأخت بحياتكم بحارب الاكتئاب.
1: أوه.
0: تسمعوا هذه الدراسة مظبوط بعد الفاصل.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: خاص عيداني اخو عندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
6: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01 64 94 350 417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76 798 534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: في هالأيام الحلوة الفضيلة حنحاول هيك كل يوم نسمعكم أناشيد خاصة بهالمناسبة، وكمان فقراتنا حتكون بقلبها كتير من القصص، معلومات وقصص عن الحج وعن زمن الحج. طيب خلينا نسمع نشودة كتير منحبها من عند حسام.

0: بحاول أقرأ رسائل سريعا قبل ما نفوت بخبرية اليوم, لأنه كمان ما نزعل حدا وما شاء الله الرسائل كتير كتير يعني.
1: نعم.
0: أحمد ناصر بصبح على جارته عم ربيع عواد وبيقول لها حج مبرور, اليوم رايحة على الحج وبصبح على أولاده وأهله. عفوا أنا لقلت أحمد ناصر, هالرسالة من أم جميل الشافعي بس مسيف عندي أحمد ما بعرف. أم جميل الشافعي عم تصبح على جارتها أم ربيع عواد وبتقول لها حج مبرور إن شاء الله. كمان أم أحمد نصولي, هذه أول سنة بتمرق على فقدان ابني أحمد رحمه الله,
1: رحمه
0: عم تطلب منا نقرأ له الفاتحة رحمه الله إن شاء الله بنقرأ له الفاتحة. خلود الحسين بتسلم علينا بتصبح على أهلها وولادها وأكيد فريق المشاريع وجروب منى خلود الحسين. كمان عم تقول أنا خليت السجاد. نسرين عجوز كمان بهالأيام الفضيلة بدها توجه تحية لنا لزوجة عماد مرزوب, وبتخبركم أنه مثل هالوقت كنت عم حضر حالي للحج هديك السنة أنا وزوجي. بدي وجه تحية لكل اللي راحوا معنا على الحج, وبدي أتشكر حملة الديوان على الاهتمام والحرص أنه يكون الحج مقبول, وبنصح اللي بده يروح مع حملة الديوان.
1: حلو, دعاية حلوة. كمان صباح ولا هنادي بتقدم تحية لعمتها حنان ولابن عمتها سعيد ولماما فرح ولبابا مصطفى, يسعد صباحكم جميعا. صباح المعرفة لأحلى إذاعة. كمان معكم حبيبة محمد القيسي بتصبح علينا وبتوجه تحية للماما والبابا وأختها حليمة ومعلماتها بمدرسة الهداية, بحبكم كتير, نحن منحبك كتير. وكمان عم تطلب لو نقرأ الفاتحة ونهب نهب ثوابة لروح جدة الحاجة جمال القيسي. رجاء أن لبوا الطلبات اللي عم نقلكم إياها, بارك الله فيكم.
0: في أنواع
1: أنت
0: عسل.
1: مستحلي شيء ما عارف أنا كيف بده يدوق علي.
0: ما عارف شو
1: جايب
0: بده يدوق.
1: مع الأي علي.
0: ما شاء الله جبت مع الأي.
1: برافو جاهز.
0: في عسل مانوكا. عسل مانوكا. عيار له عيار كمان 1180 ما شاء الله. هلا مندوق بس يعني بدي اقول كل اللي عباله يحصل على هالمنتجات الطبيعيه, برجع بقول في لها فوائد كتيره, وفي كمان في زيوت تعصر على البارد بلاقيها عند العمده بنزله برج ابو حيدر على اليمين.
1: قبل
0: محطه البنزين. رقم التليفون 03-922-950.
1: حلو,
0: روحوا وجربوا المنتجات الطبيعيه اللي عنده. الله يرزقنا العوده. فاطمه الحمصي عم تقول وبتوجه تحيه لزوجها واولادها واخواتها وجروب اهل القلوب البيضاء. يعني بدي افهم وينهم اهل القلوب البيضاء
1: اليوم.
0: انه بس يكون حسام على الهواء بيولعوها وانا بس اجي ما بيولعوها. انا بطبعي بغار.
1: انا ما إلي علاقه.
0: نسرين الشعار كمان بتصبح علينا وبتصبح على كل أعضاء الجروب فردا فردا. سارة, أنجي, فاطمة سعيد, فاطمة الحمصي, ميسا, نورة عربو, لينا, أمل أبو خليل, نهاركم سعيد. شكرا يا نسرين, تحية كبيرة لأليك. حنان غنام بتقول بتصبح علينا وكانت عم تسأل عنك إنه وينك, وتحية للحاج زياد غنام والحاجة آني كمان نحنا من وجهلهم تحية. وعم توجه تحية لأختها سيرين. سيرين كمان بعتت لك يا حنان, عم تصبح عليك وتوجه لك تحية.
1: صباح الخير من أنجي لعلي وإيمان وجروبنا الغالي. كمان عم تقول لو نقرأ الفاتحة عن روح الشاب مصطفى الساعاتي
0: رحمه الله
1: رحمة واسعة. نعم, بارك الله فيك. كمان لو منتذكروا بقراءة الفاتحة. سامية شاغوري, كل عام وأنتوا بخير, يسعد صباحك يا سامية وأنت بألف خير. بدي صبح عليكم وبدي وجه تحية لزوجي أنس وولادي محمود ورحمة الرفاعي, وقلن بحبكم, وتحية لأختي ميساء زوجة إسماعيل وأولادة إبراهيم باسمة ندى مرتضى.
0: طيب قبل ما فوت بخبرية اليوم, سيرين غنام اللي وجهت تحية لأختها حنان, كمان قبل ما نروح على الشغل عم توجه تحية لأم عامر أبو عامر غنام الغالين. طيب خلينا نفوت بخبرية اليوم.

0: خبرية اليوم.
1: كل حدا يدق لأخته ويقول له يقول له اسمعي الفقرة، اسمعي شو بتقول الدراسة.
2: أولك عم يسمعوني لبابا ومريم، صبح عليهم تحياتي.
1: نعم. طيب، أظهرت دراسة طويلة المدى لسنوات استمرت هالدراسة أن العلاقات الأسرية وخاصة الأخت بحياة الإنسان قد تلعب دورا مهما في التوازن النفسي والصحة والعاطفة.
2: صح،
1: يعني
2: أنا بأكد الدراسة.
1: حلو. فبحسب هذه الملاحظات البحثية، وجود أخت لا يعني فقط علاقة عائلية عادية، بل قد يمثل دعما عاطفيا قويا يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الإحساس بالأمان وتحسين القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية.
2: حلو،
1: حلو كتير. كما تشير بعض النتائج إلى أن هذا النوع من الروابط الاجتماعية القوية قد ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة.
2: حلو كتير،
1: حلو كتير.
2: يعني بتمنى يكونوا الإخوة عم يسمعوا.
1: شفتوا دور الأخت، شفتوا هاي بالغالب الأخت بتكون حنونة.
2: نعم.
1: على أخوات الشباب.
2: نعم.
1: سبحان الله، يعني
2: الله يديم المحبة ودايما تبقوا هيك حد بعض وسند ودعم لبعض.
1: أنا بوجه تحية لأختي خلود،
2: وأنا كمان بصبح على أخواتي وبجرب.
1: عندك أختين أنت؟ صح،
2: عندي أختين، لبابا ومريم وخيين أحمد وحمودي محمد.
1: طيب أوكي.

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم، اسمعوا هالسؤال وبدنا نسمع آرائكم واقتراحاتكم. أوكي. شو رأيكم الحل لزحمة السير صباحا وخاصة نهار التنين؟
1: أيوة هيك لكان.
0: شو الحل برأيكم؟ ليش عم بيصير عجقة سير؟ ليش أكتر شيء كمان بصبح التنين يعني؟
1: طب ببداية الأسبوع.
0: شو برأيكم الحلول؟ بعتوا لنا أجوبتكم على 0166760202، خلينا نتناقش سوا هالموضوع ونجرب نلاقي حلول إن شاء الله.
1: نجرب نلاقي.

0: بدي وجه تحية كبيرة للشيخ سراج اللي هو بيسلم علينا وعم يطلب ندعي لأخته بالرحمة ونقرأ لها الفاتحة. يا ريت لو سمحتوا نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها لأخته للشيخ سراج محمد. كمان مصطفى جمال الصديق العزيز وزوجته مرفت عياد بدي وجه لهم تحية صباحية وسلم عليهم. بلشت توصلنا الأجوبة على سؤال اليوم، شو رأيكم الحل زحمة السير صباحا وخاصة نهار التنين؟ العمال اللي عم ينزلوا بنفس الوقت يعملوا دوام مشكل. تفضلي بقى.
1: يعني كيف يعني دوام مشكل؟ اشرح لي.
0: يعني شي بدوام 9 شي 12 شي 2
1: شي
0: 4
1: شي 6
0: يعني، بس هذه ما بتزبط. ليه؟
1: ليه؟
0: ما في اشغال في اشغال متبادله بين الناس يعني. طيب. مثلا انا بحاجه لنقول لحسام بمعامله معينه.
1: نعم.
0: ما فيني انا دوامي يكون 9 وحسام 3، ببعث لحسام حسام منه عصم عليه لانه دوامه مهلا.
1: ايه.
0: ما بتزبط. مشان هيك
1: في دوام موحد.
0: في دوام موحد. نعم.
1: هادية صندق لي كمان عم بتقول عم تصبح علينا، يسعد صباحكم، مدائح تحرك الشوق والحنين للحج والعمرة، الله يرزقنا، وتحيات لجروبنا القلوب البيضاء. كمان عم بتقول بدي اضيف شيء بمناسبة اني حكيت عن الزينة. عم بتقول عملت بنصيحتك بعد رمضان، قلتي لنا تركوا الزينة لعيد الأضحى وفرحوا الأولاد، وأنا سمعت الكلمة. نعم صحيح، وأنا بعد زينت من رمضان لعيد الأضحى. صحيح.
0: نعم. طيب محمود مرديني بوجه تحية لفريق الإذاعة، نحن كمان موجه لك تحية. هبة من ألمانيا بتصبح علينا وعم تذكرنا بورد ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، شكرا. عبير علوان بتقول أحلى صباح لألكم للغالية إيمان وحسام، تحية كبيرة لأحلى جروب القلوب البيضاء. نعم.
1: كمان الحاج بلال ناصر
0: كرمال النداء اللي وجهته من شوي انا.
1: اوكي. الحاج بلال ناصر بيصبح علينا، عم بيقول اسعد الله صباحكم بكل خير، تقبل الله طاعتكم، وكل عام وانتم بخير، ونرجو الدعاء بتسهيل امور حجاجنا الكرام، الله يسهل امرن الحجاج ويرجعوا لنا بخير وسلامه.
0: ريان دي مش إيه، ما بعرف شو عم تطبخ حتى، بس شي شكله آسيوي
1: ايجن،
0: هات له شو، بصل وزنجبيل. شكله شيء تشاينيز.
1: هلا منشوف.
0: طيب الحل انه نهاجر عم تقول ريان؟
1: لا ما منهاجر، نحن ما منترك
0: على شيء بلد بقلبه وسائل
1: ماكسيموم، منروح سياحة
0: بديلة
1: ونرجع،
0: وسائل نقل بديلة مطلوب يكون عنا وسائل نقل بديلة.
1: صحيح.
0: يعني قطار والترامواي والقصص هولي يعني صراحة.
1: من شو بتشكي الموبيلات والسكوتر يعني كمان حلوين؟
0: هلا حلوين السكوتر بس بدها تنظيم يعني.
1: بدها تنظيم.
0: بتعرفي باوروبا الطلاب بيروحوا على مدارسهم بسكوترز يعني لحالهم.
1: نعم.
0: بس لهم طريق خاص
1: بيمشوا
0: فيها، ممنوع حدا يجي عليها، يعني مزبطين الوضع.
1: صح.
0: طيب سعد شهاب تحية لك، يسعد صباحك. الحل هو توسعة الطرقات لسيارة تصير تمشي بنظام، وهيك بصير أسهل إن شاء الله.
1: فينا نسمع شوي؟

0: بدي وجه تحية للحاج محمد بلطجي عم بيقول من الحلول انه نسحب رخص السواقة من الناس اللي ما بتعرف تسوق. وكمان عم بقول مشتاقون سلام للجميع وبالاخص اختي باسمة. اخته باسمة يعني امي، هن اخوي بالرضاع. كمان بدي وجه تحية لمرفت عم بقول ما في حل، بس المطلوب يحطوا فريق من البلدية ينظم السير على كل المفرق، وخصوصي عنا ببشمون على الساحة كتير عم تعجق. سامية شغوري عم تصبح على الأستاذ خليل بيضون وكل المعلمات والمعلمين بمدارس جمعية المشاريع، وكل الاحترام لألن. نحن كمان منوجه لهم تحية. أنا لميس العلي عم تقول رايحين على مدرسة على المدرسة مع خي طارق وعمر، سمعونا تعب الروح زاد جروح. الحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام تحية كبيرة لإلكن. كمان بعدنا عم نستقبل أجوبتكن على سؤال اليوم، شو رأيكن الحل زحمة السير صباحا؟ عم تقول نادرة دباغ مطلوب بناء جسور جديدة وبناء سكك حديدية خاصة من طرابلس لبيروت وبالعكس، وبيروت وصيدا وبالعكس. أنا كتير عندي حلم أن يكون في جسر. يا حسام وين ميكروفونك؟ يا حسام وين ميكروفونك؟ هيك نتناقش القصة قبل ما إيمان تصلح اللي عم يصير بالكنترول. طيب أنا كتير عندي حلم أنه يصير في جسر بالبحر بين بيربط بيروت بجوني. يعني إذا عملنا هذا الجسر قديه بتخف العجقة على الخط البيروت جوني شمال. تخيل أنه جسر من بيروت لجوني بالبحر.
1: أوه.
0: يعني قديه بيخففوا عجقة
1: مش بس لجوني، بالأحرى مطلوب يكون لطرابلس للشمال.
0: ايه ايه.
1: شمال لصيدة يعني هذا المشروع اللي دايما اللبنانيين بيحكوا فيه.
0: نعم. طب برأيك برأيك ليه بعد ما نعمل هيك شيء؟
1: هلا هذا الكلام يعني
0: كبير
1: أدرى كتير موضوع يعني جدا واسع، وبدك تفوت بأمور قد تتعلق ببعض النواحي، أشياء كسياسة كأشياء كاقتصاد كأشياء يعني موضوع واسع كتير.
0: نعم إن شاء الله بتتحسن الأمور وبصير عنا هيك الصورة وترتاح الناس من عجقة السير. أسيمة شاغوري بتقول أختي حنان بحبها كتير، هي داعم النفسي وحبيبة قلبي. بالنسبة للسؤال، نحن طرقاتنا منا مجهزة، وأول سبب ما في نظام. على فكرة أمرار عجقة السير مش سببها أنه الطرقات بس، كمان الناس اللي بذاتهم بيعملوا عجقة سير.
1: وبالغالب بتلاقي ببيروت لسيما. هلأ أكتر الناس شو حتقلك؟ حتقلك حفريات. أكيد حتفهم شو قصدي.
0: بس مش بس حفريات، قصة الأصوات يعني.
1: ايه عرفت كيف؟ مثلاً أنا بكون بدي شارك معك ما شاء الله. نعم.
0: طيب.
1: فمثلا في ناس بتقلك الحفريات مثلا سليم إسلام اللي على الكولا اللي غيره. ففي ناس بتقلك حفريات، وفي ناس بتقلك ايه مثلا تليفونات.
0: صح، يعني الناس اللي قاعدة على تليفونات هي عم تسوق.
1: يعني هخبرك قصة كتير قصيرة بس كتير بتضحك، اللي هو انه صاحبي هو عم بيقطع في سيارة بتجي بسرعة معينة خفيفة، بتقشه وبتحطه على غطى الموتير وبعدها مكفية
0: سواقه،
1: وطلع شخص بدون ذكر شو إذا شاب ولا بنت عشان ما نفوت كمان هلا
0: بدون تحديد قرش. الجنس
1: عامل هيك
0: وما انتبه انه
1: ما انتبه له
0: يا لطيف
1: او ما انتبهت له.
0: سبحان الله.
1: فالمهم تعتمد يعني. فرجع لما ضرب على السيارة السائق على البصر وشافه طرق فريم كبه.
0: اوه يعني ما صلح المشكلة اصلا.
1: فقامر فيه وصار هيدا الكوليجن. عرفت انت هيدا انه كيف وكيف وكذا. خلص النقاش بانه السائق رجع حمل التليفون وكفى السواق
0: عادي. كفى عادي. سبحان الله.
1: فبهيك كيف بدك تلاقي حل؟
0: نعم. ودوني لحبيبي تعبان.
1: ودوني.
0: سمعنا يا حسام.

0: سليم غنوم من بشمون عم بقول انا شغلي الساعه 9 بمشي من البيت الساعه 7 لاوصل الساعه 9 ساعتين بقلب بيروت
1: هل قد عجقة
0: من بشمون لبيروت. عم بأكدوا على كلام حسام انه كمان من الاسباب اللي بتعمل عجقة سير هو التليفون اللي بنحط بالإيدي. يا جماعة ما بتعرفوا كيف الحادث بيصير فجأة فجأة فجأة بيصير في حادث. يعني يا رجاء اتركوا التليفون على جنب,
1: وبمجرد ما تطلع انت بالتليفون وتعلي نظرك بيكون راح كذا ثانية
0: عم تخسر تركيزك.
1: صح صح.
0: نعم يعني اللي بيعرف حدا عم يسوق عم بيقول حسام ما تلهو وتدقوله وصير تبعتوله مساجات على الواتساب. يعني
1: بعته لحدا مو رافقه للي حده قاعد معه مثلا. نعم. خبر انه نعم
0: نعم. انجي بتقول أوكي. الشحنات بتمشي ابكر من السيارات وبصير في تنظيم, اذا ما صار في تنظيم التزام تام ما بتزبط الامور. اوكي يعني مثلا اذا سياره واقفه عم تخفف بصيروا الكل بيخففوا وراها وبتعمل عجقه. يعني وهول الناس اللي بيوقفوا بنص الطريق بس انه بدهم يحكوا مع حدا.
1: هي صحيح.
0: وينك لك ما طمنا عنك من زمان ما شفناك.
1: بتصير بدهم يعرفوا كل اخباره بهال
0: ولا كانه في حدا وراه.
1: نعم
0: سبحان الله.
1: صحيح. كمان من الاشياء بحس اللي بتساهم بتخفيف مشاكل السيري عالي انه بتعرف هلا بايامنا هيدا بكل بيت صار في اكثر من سياره. يعني الام سيارة والبي معه سيارة والولاد معهم سيارة كل واحد. طب انه كل بيت صار فيه 3-4 سيارات فيهم كلياتهم ينظموا اوقاتهم ينزلوا بدائم واحد وحدي. اذا مضطرين ينزلوا كلهم بسيارة واحدة اذا كانوا قراب من البيت سيارة منخفف تلوث بننزل نعمل سبور بننزل مشي. يعني كمان نخفف من هولي الاخبار حتى نحد قد ما فينا من ازمة المرور. حانو انتقل شوي على غرفة التحكم المروري لنشوف المرور وين كثيف على طريق زوق مصباح بالاتجاهين. أيضا حركة المرور كثيفة على طريق بشمون عرمون باتجاه جسر خلدي. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه أوتيل ديو وعلى جسر برج حمود باتجاه شارع الحكمة الأشرفية. حركة المرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم وأيضا كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطر ومن الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي وطبيعية باتجاه الجناح.
0: طيب مثل ما وعدناكم اليوم الفقرة الصحية برعاية العمدة. العمدة اللي بتلاقوا عنده زيوت طبيعية معصورة على البارد. نحن هلأ هنعرف بعد شوي من الست سارة الرفاعي اختصاصية التغذية شو يعني زيوت طبيعية معصورة على البارد. مش بس زيوت معصورة على البارد, عنده عسل مثلا عسل المانوكا عسل زيت السمسم شراب التوت المركز. يعني هيدا شراب التوت المركز بتحطه مدري قديه هيك بالكباية وبترجع بتحطه فوقه مي وشربه
1: مي وتلج
0: مي الزعرور فستق حلبي مطحون. يعني ما بس عم تشوفه على الكاميرا مبين طبيعي يعني حتى نعم. من لونه صح. يعني اذا بتروحي على الاسواق الفستق الحلبي المطحون بتلاقي لونه اخضر اخضر
1: بتلاقي لونه بيستاش
0: بيستاش ايه. وابصر شو بكون طح يعني بازيلا يمكن حاطين بازيلا
1: بازيلا
0: يصير لونه هيك. هون عند العمدة بتلاقي لونه طبيعي جدا لون فستق حلبي يعني ما في داعي للالوان الصناعية وغيره وغيره. على كل حال خلينا ننتقل لجنريك الجنريك الفقرة الصحية لنحكي اكثر عن هالموضوع.
2: صحة صحة.
0: بدي رحب بالاختصاصية التغذية الست سارة الرفاعي. أهلا وسهلا بكم ست سارة ويسعد صباحك.
3: أهلا وسهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيكم
0: ست سارة. نحن اليوم بهالفقرة حنحكي عن فوائد الزيوت المعصورة على البارد والفرق بين الزيوت المعصورة على البارد والزيوت الصناعية. بداية كيف بتم استخراج الزيوت بالطريقة الصناعية؟
3: أكيد الطريقة العادية الصناعية بيستخرجوا الزيت من حبة من البذور, بيسحبوا الزيت من البذور بكذا إتاب وراء بعضها. أول إتاب بتكون التسخين والعصر الميكانيكي, وهدف أنه نستخرج الزيوت بالطريقة الصناعية بالمصانع هو أنه يستخرجوا أكبر كمية ممكنة من الزيت. يعني بالطريقة الطبيعية ممكن يبقى شوي بالحبة, بالطريقة الصناعية بيعصر الزيت يمكن على آخر نقطة, وأكيد بيكون بكلفة منخفضة أقل من تكلفة العصر الطبيعي, وأكيد بيكون الزيت المستخرج بالطريقة الصناعية مدة صلاحيته أكبر سو بيبقى على الشلف مدة طويلة، وأكيد الكميات بتكون ضخمة.
0: نعم.
3: بسرعة بيستخرجوا هيدا الزيت. سو أول إتاب هو التسخين، بيتم التسخين للبذر شوي لحتى بتلين البذور وبيطلع الزيت بسهولة أكبر، وأكيد بتزيد الكفاءة بالعصر. بعدين بيتم ضغط البذور بمثل أكسبلر، يعني بيضغطوها لحتى يظهر منها الزيت. المشكلة إنه الحرارة العالية اللي بيستخدموها ممكن تقلل من المواد الحساسة اللي دغري بتنتزع، اللي هي مفيدة موجودة بالبذور، بذر حبة البركة، أكيد الزيتون، سو مضادات الأكسدة اللي موجودة، الفيتامينات اللي موجودة، بعض الدهون المفيدة اللي موجودة كمان، هيدي بخف كتير على الحرارة، بتقل أو بتنتزع إذا بدك.
0: نعم.
3: بعد هالبرس اللي هو الميكانيكال برس بيستخدموا المذيب لحتى يدوبوا الجزء الباقي من الزيت اللي موجود بقى بالبذر.
0: نعم.
3: وهالمذيب ممكن يكون غالبا إكزان ولا غيره. هاي دول المذيبات كمان مشتقين من البترول، وبيبقى كمان فيهم بالزيت بيبقى شوي بيبقى منهم موجود. سو هيدا وظيفته انه يدوب الزيت المتبقي لحتى يقدروا يستفيدوا من حبة قد ما فيهم. الكميات المتبقية بالزيت بتبقى، قلت لك بتبقى كميات قليلة، هلأ مسموحة صحيا انه تبقى حسب الرقابة، ولكن كتير ناس بفضلوا انه ياخدوا الزيت اللي هو طبيعي
0: ومعصول
3: بطريقة طبيعية. نعم أكيد، وفي أقل مواد بترولية، في أقل أكسدة إذا بدك فيها. آخر مرحلة بكرروا الزيت.
0: نعم بكرروا الزيت بعدها.
3: آخر مرحلة بكرروا الزيت لحتى يقدر يبقى مدة أطول. والتكرير كمان بشيل الشوائب، يعني بتلاقي الزيت المصنع بتطلع فيه بتلاقيه كتير صافي.
0: نعم.
3: كتير هيك ما في له لون أبدا.
1: نعم.
3: وكمان ما فيه الأحماض الدهنية الأساسية اللي نحن بدنا إياها لصحتنا، لأنه إذا نتركوها بهيدا الزيت بدها تعمل دغري تنتزع، يعني بدها تعمل طعمة بعدين. وكمان بيبيضوا هذا الزيت وبيزيدوا الروائح اللي فيه بالحرارة العالية بالبخار. هيدول كلهم هالأيتابات بيتساووا لحتى يطلع الزيت يضاين مدة أطول، ريحته ما له ريحة، ينطبخ فيه بطريقة أنه نحن ما تأثر على طعمة الأكل، شو ما حطيت معه أكل ما بتأثر على الطعمة.
1: تمام.
3: بس هون المشكلة،
1: تفضلي
3: المشكلة أنه عم ينقص منه البوليفينولز اللي هي مضادات الأكسدة، عم ينقص منه الفيتامين أ اللي هو مضاد أكسدة، عم ينقص منه المواد العطرية الطبيعية، ريحة الزيت الطبيعي. هاي دول عم تخسريهم لما عم تعملي بطريقة صناعية.
0: ست سارة بس بدي أقول شغلي أنا، بس معلي أقاطعك على لأنه عم تقولي قصص مزبوطة. يعني أنا هلأ عم دوق المنتجات اللي قدامي، فعلا فعلا مثلا دقت من شوي يعني شيء معمول من الفستق الحلبي، عجينة الفستق الحلبي، أول مرة بدوق هيك شيء، يعني كأنك عم تاكلي حبة فستق حلبي. في عندك مثلا زيت حبة البركة، كأنك عم تاكلي زيت حبة البركة، يعني ما بتحسي في شيء صناعي أبدا،
1: يعني النكهة الطبيعية بتكون مركزة طبيعية. جدا
3: صح، هيدا الأروما بتنشال، هيدا النكهة بتنشال لما بتعمل الزيت بطريقة صناعية. بهمك تكون لما تستهلك الزيت بطريقة صناعية بهمك ما تأثر تكون هيدا على طعمة الطبخ، فكله بينشال هيدا، بالإضافة لكتير من الفوائد بتنشال، والتكرير البليتشين كله هيدا بفوت مواد كيميائية نحن ما بدنا إياها تكون يعني منفضل إنه ما تكون بأكلنا.
1: نعم. صحيح. ست سارة، كيف منخزن هالزيوت بطريقة هيك آمنة لحتى نستفيد من كل الخصائص الموجودة فيها؟
3: أكيد الأفضل إنه نخزن الزيوت دائما بمكان دافئ، بمكان بارد، وبده يكون منه معرض لحرارة الشمس أكيد، ومنه معرض للضوء المباشر.
1: نعم.
3: يعني لا حرارة طبخ ولا حرارة ولا الضوء المباشر، مش بالخزانة اللي فوق الغاز يعني مباشرة، أو نعم. الخزانة اللي حد الغاز مباشرة بدها تكون بعيدة. الأفضل يكون برات المطبخ إذا نحن عنا فيومز كتير، إذا كل الوقت عم نطبخ وعم يطلع كتير فيومز والمطبخ عنا منه مهوي، فالأفضل يكون بعيد عن المطبخ شوي. فيكم بخزانة برات المطبخ، وفيكم بالخزانة اللي أبعد شيء يعني اللي أقرب على التهوية أو أبعد شيء عن حرارة المطبخ، عن حرارة الغاز.
0: نعم. ست سارة، دايما نسمع زيوت معصورة على البارد وقصص معصورة على البارد، شو يعني معصورة على البارد وشو فوائده؟ يعني العمدة بقلنا أنه كل الزيوت اللي بتلاقوها عندي وكل المنتجات اللي بتلاقوها عندي هي معصورة على البارد، شو يعني وشو فوائده؟
3: الزيت المعصور على البارد دايما بيستخدموا تكنيكس أحسن لحتى يعصروا الزيت، لحتى يستخرجوا الزيت من الحبة. بيستخدموا مكابس إيدروليك إذا بدك، بتضغط الحبة وبيتحكموا بالحرارة، ما بتعلى الحرارة أكثر من 27 درجة مئوية، وهذا الشيء بيحمي الزيت من أنه يتأكسد ومن أنه يخسر بعض مضادات الأكسدة، لأنه دايما كتير من الفيتامينات مثل الفيتامين أ اللي هو نحن بدنا إياه مضاد أكسدة كتير قوي موجود بالزيوت، هيدا على الحرارة العالية بيتأكسد، ما بيعود الجسم بيستفيد منه. سو هيدولي المكابس اللي هي بتستعمل للعصر على البارد دايما بتخلي الحرارة كنترولد إذا بدك، ما بتعلي الحرارة بطريقة عالية لحتى ما نخسر هيدول المضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية والمركبات العطرية، سو بيبقى الزيت صحي أكتر. دايما بنطفوا البزر قبل الطحن، بيضغطوا ميكانيكيا، وهيدي هي بيصفوا بطريقة طبيعية وبسيطة، ما بيعود في استخدام للمواد الكيميائية لتصفي، ما في تبييض، ما في إزالة روائح، مشان هيك بتلاقي ريحة المنتج ريحة البزرة، يعني بزر اللقطين ريحته بزر اللقطين، الزيتون ريحته زيتون. سو ما في مذيبات كيميائية، ما في تبييض، ما في إزالة روائح. الزيوت المعصورة على البارد بتكون دايما لونها طبيعي أكتر، طعمها حقيقية، ريحتها أصلية مظبوطة. شو هيدا الفرق؟
1: تمام.
0: نعم.
1: زيت بزر اللقطين
3: فيها البوليفينولز.
1: نعم. زيت بزر اللقطين، نعم. هلا جيتي على ذكره ست سارة، شو في له هيك منافع وفوائد؟
3: هلا البزر اللقطين دائما فيه كتير مضادات أكسدة، بوليفينولز، فيه حتى دهون منا مشبعة، فيه فيتامين أ، فيه مغنيسيوم، وفيه زنك. من فوائده أنه بيدعم صحة القلب، لأنه بيحسن توازن الكوليسترول، بيدعم الأوعية الدموية، وهو مضاد أكسدة طبيعي لأنه فيه فيتامين أ وبوليفينول. كمان بيدعم صحة البروستات، صحة الجهاز البولي إذا بديك.
1: نعم.
3: بيخفف تبول الليل اللا إرادي، بحسن تدفق البول، هو لبعض الدراسات. بيدعم صحة البشرة أكيد، لأنه الأحماض الدهنية والفيتامينات اللي موجودة مفيدة للبشرة، ولكن هو منه مناسب للقلب بدرجات عالية. سو كتير مهم هيدا السموكينج بوينت تبعه كتير واطي، سو كتير مهم أنه ما نقلي فيه. أيوة. هيدا يستخدم بس للبارد، يعني على البارد.
1: نعم.
3: لحتى يتخذ ممكن بسلطة، ممكن مع توست، ممكن يتخذ مع شيء سلطة معينة. تمنوا للأشياء دائما الزيوت الطبيعية غالبا المعصورة طبيعيا غالبا ما بتتحمل حرارة عالية عطول.
0: نعم.
3: سو هيدي ما بنلجأ فيها للطبخ.
0: طيب زيت حبة البركة شو فوائده؟
3: زيت حبة البركة كمان من الوارد بالحديث. الحبة البركة مفيدة جدا، فيها دهون منها مشبعة، هو مضاد أكسدة كتير قوي، يعني ضد السرطان، ضد الالتهاب، خصائص مضادة للالتهاب عنده كتير. وكمان بيساعد شوي بتنظيم السكر بالدم، بعض الدراسات أشارت أنه بيساعد على حساسية الأنسولين وتنظيم السكر بالدم. وهلأ كتير مهم نستخدم بذور حبة البركة، وإذا بدك شوية زيت حبة البركة بأكلنا، لأنه كتير عم نحكي هلأ بنظام الغذائي اللي هو بيخلي الأنسولين دايما مستقر، ما بيخلي الأنسولين عالي.
0: نعم.
3: سو ممكن يكون استخدامه هيدا مفيد لهالأمور هيدي. بيدعم صحة القلب أكيد لأنه بحسن الدهون بالدم، بخفف الالتهابات، وهيدا من أسباب أمراض القلب والشرايين. نعم. ودايما في دراسات بتحكي عن حبة البركة والربو والجهاز التنفسي لأنه بيفيد. نعم لأنه بيفيد للربو.
0: نعم، نحن ست سارة عبالنا نحكي أكتر معك بس الوقت عم يداهمنا. سريعا إذا فينا نحكي شوي فوائد زيت بزر الرشاد وزيت بزر الكتان.
3: دايما زيت بزر الكتان أول ما منقوله منفكر بالأوميغا 3. يعني غير البونيفينولز ومضادات الأكسدة، في أوميغا 3 كتير، مصدر مهم للأوميغا 3 اللي هن الزيوت النباتية اللي هي مفيدة لصحة القلب والشرايين، مفيدة لصحة الدماغ إذا بدك، وأكيد بقلل الالتهابات، بيدعم الأوعية الدموية، مضاد للالتهاب، بيساعد شوي بتخفيض ضغط الدم، ولكن وكمان بترطيب البشرة بالجلد كتير مهم، ولكن كمان ما يستخدم من الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مسيلات إذا بدك.
0: نعم.
3: مسيلات بالدم، هيدا الزيت كمان منه مناسب للقلب، يستخدم بالسلطات، بيستخدم مع اللبن إذا بدك أو بالأطعمة الباردة.
0: نعم. طيب شكرا لك ست سارة الرفاعي على المعلومات المهمة جدا اللي أعطيتينا إياها، وإلنا لقاءات معك بإذن الله
3: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء. سريعا خلينا ندق للأستاذ عماد حجازي صاحب العمدة لنحكي أكثر عن المنتجات اللي قدمنا إياها اليوم بالإذاعة. الصراحة هي والست سارة عم تحكي أنا عم دوق إيمان، صدقا أول مرة بدوق هيك شيء، أول مرة بشم هيك روايح، يعني حتى
1: الريحة. أنا خليني بلش من الريحة، يعني القهوة غير يعني بتصحصح بس تشموها، بس
0: شوفوا
1: تشموها
0: زبدة الفستق، بدون ما تشربوها زبدة الفستق. أول مرة بدوق زبدة فستق هيك كأني عم باكل حبة فستق
1: على فكرة. والمزاهر
0: المايزاهر
1: كتير حبيت المزاهر، خاصة
0: ما شاء الله. كاجو مطحون، الكاجو مطحون عم تاكلوا حبة كاجو،
1: مزاهر للحلو.
0: طيب
1: كتير
0: لأنه ما معنا قصة. وقت كتير حنحكي مع الأستاذ عماد. يسعد صباحك.
4: وصباحكم إن شاء الله يسعد صباحكم.
0: بداية بدنا نشكرك
1: على
0: الشغل الحلو، الصراحة
4: هيدا شيء بنتشرف نحن نعطي أجود شيء لعندكم تشوفوا وتجربوا كمان.
0: طيب أستاذ عماد سريعا بدقيقتين، شو بتحكي عن منتجاتك وشو بميزها عن غيرها من المنتجات الموجودة بالسوق؟
4: بصراحة بكل ثقة بقول الشغلات، الزيوت القديمة والتراث القديم نرجع لإله لورا منلاقي فيه فوائد كتيرة.
0: نعم.
4: للأسف هلأ بهالأيام كلياته صناعة والنتيجة بتطلع كتير سلبة.
0: نعم.
4: فحبيت أنا من هالطريقة إنه فرج الناس إنه في عنا إحنا زيوت طبيعية، طحينة طبيعية، وهيد الناس اللي بتحبها وبتلجأ لها. مش كل شيء لون أو طعم حلو معناته طيب، لا، لكن لما واحد يعرف شو عم بيساوي من جوا من داخله بطريقة مميزة بالنسبة للزيوت للطحين لأي شيء إن كان، فبيعرف انه فعلا اذا كان هذا الشيء مصنع او شيء مستخرج على شيء على البارد او بالطعمه وبالريحه وبهالشغلات كلها.
0: يعني بفهم منك استاذ عباد انه انت المنتجات اللي بتعملها عندك بالمحل على ايدك بطريقه ما بيتخلى ولا شيء صناعي ولا الوان ولا طعمات صناعيه.
4: نعم والحمد لله رب العالمين.
0: كل شيء طحينه. نعم. شرابات. نعم. زبده كله.
4: نعم بالنسبة للطحينة بصراحة عندي الحجر القديم تاع مشان طلع الطعم الأصلي والطبيعي، السمسم نظيف وعلى الحجر الكتير الهادي، يعني مشان يعطي النتيجة للأشخاص اللي فعلا بدها تستفيد منه، مش مثل الأيام هذه الأيام اللي كله
0: صناعي
4: وكله مثل هقوله مبيض وزيت ومزيت. أنا السمسم مثل ما هي بتنزل مثال وبتضل على جودتها وعلى الحجر القديم وعلى ريحتها وعلى طعمتها.
0: نعم
1: تمام. بفتكر الوقت عم بيداهمنا،
0: بعد ما نص دقيقة أيمن
1: لو سمحت يعني بختام هيدي الفقرة بدنا منك بس تعطينا العنوان كيف بيوصلوا لعندك ورقم التليفون.
4: إن شاء الله. بالنسبة للتليفون 03-922-950، نزلة برج أبو حيدر تقريبا بعد الجامع تقريبا 500 متر قبل محطة بدران.
0: نعم.
4: على تقريبا 100 متر مكتوب العمدة
1: على خط اليمين مع السير.
4: نعم صحيح.
0: الأستاذ عماد حجازي شكرا على هالمعلومات وإن شاء الله منزورك قريبا لأنه صراحة شيء مغري جدا.
4: أميد أهلا وسهلا وتشرفوا المحل محلكم.
0: شكرا
1: كتير يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
4: مع السلامة.
0: بعد الفاصل عناوين الصحف وقصة السيدة زبيدة مع فضيلة الشيخ خالد حلبي، ما تروحوا لبعيد، ابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 18 أيار 2026 الموافق للأول من شهر ذي الحجة 1447 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت لبنان يسابق التصعيد بمسعى تثبيت الهدنة، خطوط وشروط ساخنة وفترة تجريبية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. الجمارك أمام امتحان التعيينات العسكرية، إسرائيل أمام حرب الاستنزاف، ارتفاع الكلفة البشرية والمالية، عون يبيع الوهم، إيران لأمريكا تحضروا للمفاجآت.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت تصعيد يسابق مساعي تثبيت هدنة شاملة، أكثر من 100 إصابة خلال أسبوع في صفوف الجيش الإسرائيلي جنوبا، واشنطن تصعد، باكستان تتحرك، وطهران تؤكد سيادتها على هرمز.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب يرفع نبرة الحرب، فهل يعيد الكرة أم يوجه طلبا لوساطة بوتين وجين بينغ؟ دخل تمديد 17 أيار ولم يتوقف إطلاق النار، وسقطت ضمانة واشنطن التفاوضية. الاحتلال يعلن عن 1500 إصابة منذ بدء الحرب، منهم 105 في الأسبوع الأخير.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت انتظار وقف النار على النار في بعبدة وعين التينة، نتنياهو يعترف بمشكلة المحلقات، وجيش الاحتلال يقر بالعجز عن وقف الهجمات ولو احتل كل الجنوب، ترامب يتشاور مع نتنياهو ويتوعد إيران، الوقت لا يعمل لمصلحتكم، الدفاع السعودية نحتفظ بحق الرد على المسيرات القادمة من العراق.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، رئيس جوزيف عون أكد تضامن لبنان الدائم مع دولة الكويت. رئيس الحكومة نواف سلام: يستخفون بعقولنا عندما يتحدثون عن انتصارات. اتفاق وقف إطلاق النار على كف عفريت.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: لبنان يحضر مشروع الاتفاق الأمني، ما المقصود بالمسار التفاوض الأمني؟
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يستعد للعاصفة وإيران تلوح برد أوسع، سجال إسرائيلي حول حرب لبنان، وزير الداخلية اليمني: أحبطنا أكبر مخطط اغتيالات في عدن.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، واليوم حلقتنا برعاية العمدة اللي فيكم تلاقوا عنده جميع أنواع الزيوت الطبيعية المعصورة على البارد. شو يعني معصورة على البارد؟ يعني ما بروح منها الفوائد ولا الفيتامينات، وكمان بتكون أكتر مضادة للأكسدة. فيكم كمان تشوفوا عنده، تلاقوا عنده البن المطحون طبيعي، كمان ريحته يعني ما فيني خبركم كيف الريحة.
3: أنا بخبركم بس على الريحة، بس على الريحة، بدون ما تشربوا القهوة بتصحصحوا.
2: الفستق الحلبي المطحون، زبدة الفستق السود اللي بيقولوا له فستق سوداني، يعني ريحة الفستق عم عبقى بالستوديو.
3: تعرف هيدا لشو مهم للي هن اميات وبدهم يبعتوا باللانش بوكس اشياء صحية مع اولادهم؟ هيدا دواء، عرفتوا؟
2: حتى العلاجات يعني الدهن، ما دهن مش بس اكل، كمان فيهم في زيوت خرج الدهن وهيك. على كل حال، هولي كل المنتجات فيكم تلاقون عند العمدة بنزلة برج ابو حيدر.
4: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: سريعا إيمان حتطبخ لنا طبخة سريعة شكلها بدها تقلي بيض.
1: هلا فيها بيض هي بس انه سريعة. انت بدك وصفة سريعة. اول شيء حنجيب الزيت الزيتون ونحطه بالطوية مع شوية زبدة. ما حنفقش البيض بهالمرة. اللي حنعمله حنجيب راس البطاطا قشرناه غسلناه. بقشارة البطاطا منبلش منعمل سلايسز رفاع هيك بقشرة البطاطا ليطلع البطاطا كتير رقاق. فوق بهيدي الطوية فوق الزيت الزيتون والزبدة منحطهم بقلب الطوية ليغمروها كلياتها طبقة رقيقة بتصير مثل كأنك انت عم تعمل العجة إذا بدك. منحمسها من أول وجه منرجع منقلبها على تاني وجه وهون منجيب منرجع البيض منحطه فوقهم مع ملح فلفل قرفة منقلبها على تاني وجه ليكون استوى البيض منيح. منرجع منحط رشة جبنة موتزاريلا من الطعجتنا ومنحمسها وصحتين وهنا. شي بشهي
0: عن جد شي بشهي.
1: انت حاد عم تشوف
0: أكيد عم شوف بشهي. ايه صوت وصور. لا ما شاء الله لا بتنعمله سريعة وطيبة ومفيدة.
1: أنا كتير عجبتني صراحة بدي أجربه.
0: نعم أوكي. طيب شكرا على هالطبخة السريعة والطيبة وسريعا خلينا ننتقل لقصة وعبرة.
2: قصة وعبرة.
1: يحكى أن الأميرة زبيدة بنت جعفر المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد حجت عام 146 للهجرة، وخلال رحلتها لاحظت معاناة الحجاج بسبب شح المياه، فالآبار كانت قليلة والماء غالي الثمن، وبعض الناس يتشاجرون عليه في موسم الحج. تأثرت حينها وقالت لا بد أن أجعل الماء يجري في مكة حتى لو كلفتني ضربة الفأس دينارا، فأمرت بشق قناة مائية من وادي النعمان شرق مكة لتوصيل المياه للمشاعر المقدسة، وكان طول هذه القناة يصل إلى حوالي 26 كيلومترا ويصل إلى عمق 40 مترا تحت الأرض. وقد أنفقت السيدة زبيدة رحمها الله على هذا المشروع من مالها الخاص ما يعادل 1,700,000,000 مثقال ذهب، وعندما انتهت من المشروع جمعت دفاتر الحساب وقالت تركنا الحساب ليوم الحساب.
0: يا عين يا عين
1: كبار
0: يعني. لنحكي أكثر عن القصة والعبرة منا بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ خالد حلبي. يسعد صباحك شيخ خالد. هلا يمكن عندكم بإسرائيل صرتوا بعد العصر صح؟
3: نعم صحيح. بس يسعد صباحكم وصباح الخير بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: أهلا وسهلا فضيلة
0: يعني
1: الشيخ.
0: أول شيء بدنا نقول لك إنه إحنا كتير اشتقنا لك
3: ولك فادي. والله أنا بالأكثر كمان. الله يبارك فيكم.
0: وبدي اقول انه امبارح سريت لي قلبي يعني بهالمفاجاه اللي عملتها في صديق لك الشيخ جلال. هيك كتب ابيات شاعر بخصوص برنامج صباح المعرفه، فاليوم انا قبل الاتصال قلت لك يا ريت ترجع تسمعنا هون على الهواء يعني اذا امكن.
3: نعم سبحان الله من باب يعني ادخال السرور على قلوبكم وعلى قلوب المستمعين. قلت له هيك إذا بيألف بعض الأبيات، فسبحان الله قال هل الصباح وهل الناس واتخذوا من كل شغل ما تروم الأفئدة، فسألت قلبي ما تريد من الدنا، قال النجاة بذي الحياة وآخرة، فجعلت أبحث عن سبيل واضح فإذ استمعت إلى صباح المعرفة.
1: يا عين ما شاء الله
0: ما شاء الله. ما
1: تعرف
0: يمكن ناخده جنريك قريبا هيدا.
3: إن شاء الله.
1: بسم الله عليكم.
3: الله تعالى
1: سلمنا للشيخ أيضا أكرمكم الله.
3: إن شاء الله على راسي وعيني. الله يبارك فيكم.
0: تفضل شيخي، شو تعليقكم على القصة اللي سمعناها من إيمان من شوي؟
3: حقيقة سبحان الله، بسم الله والحمد لله وعلى محمد صلى الله لله تعالى. حقيقة أنا بحضر شو بدي أقول بالتعليق على القصة، يعني ما لقيت أحسن من كلام شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه في ذكر زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمها الله وما قدمته وعملته. وهي في الأصل اسمها أمة العزيز، ولكن جدها أبو جعفر المنصور لقبها بزبيدة لنضارتها وجمالها. ف فشيخنا رحمه الله يقول: قد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة الماء والمنيحة. المنيحة هي الشاة اللبون يعيرها لشخص حتى يشرب حليبها ثم يردها له. وقوله خير الصدقة معناه من أفضل الصدقات. في الماضي الماء كان يباع للحجاج يدورون في المسجد وهم يحملون القربة التي فيها ماء، يسقون هذا ويأخذون منه شيئا ويسقون هذا ويأخذون منه شيئا، وهكذا يدورون على الآلاف. في تلك الأيام الذي يسقي شخصا واحدا ماء من غير أن يأخذ منه أجرة، أجره عظيم عند الله، لأن الحر كان شديدا. أما الذين كانوا يدورون لأجل المال فقط فليس لهم أجر، إنما الذي يتبرع هو الذي له هذا الأجر العظيم. الحاج في ذلك الوقت الماء أحب شيء إليه، فمن سقى واحدا من الحجاج فأجره عظيم عند الله. قال الشيخ: في الماضي حتى للوضوء في ذلك الزمن، أي من نحو 25 سنة لما قال هذا الكلام، قال: كنا نشتري الماء في مكة والمدينة، لكن زبيدة رحمها الله عملت عملا كبيرا، أجرت الماء من أرض بعيدة إلى عرفات يقال له ماء زبيدة. لولا هذا الماء لهلك كثير من الحجاج، وهي عملت ذلك لوجه الله تعالى. رأت مناما فقصت لمعبر عالم يعرف التعبير، فقال لها: تعملين عملا ينتفع به الناس. فأجرت هذا الماء من أرض بعيدة تحت الأرض، إلى الآن هذا الماء موجود. في الماضي نساء الملوك كنا يعملن مبرات فيها خدمة كبيرة للمسلمين، أما اليوم صار التنافس بينهن في بناء القصور وما أشبه ذلك. سبحان الله، مما يروى أن عبد الله بن المبارك رأى في منامه زبيدة زوجة هارون الرشيد، فسألها عن حالها، فقالت له: إن الله غفر لي بأول ضربة معول على طريق مكة.
1: إن شاء الله.
3: ويروى سبحان الله أيضا أنه كان لها 100 جارية يحفظن القرآن، ولكل واحدة ورد عشر القرآن، وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من قراءة القرآن.
0: ما شاء الله.
3: فسبحان الله، يعني حقيقة الواحد لما يسمع قصص هؤلاء الأبطال الصالحين يعني يسأل نفسه: ترى أين نحن اليوم من هذه الجرأة والإقدام في العطاءات في الصدقات؟ هل أنقذنا ملهوفا؟ هل أسعفنا محتاجا؟ هل أنقذنا مضطرا؟ هل أخرجنا من أموالنا أو من بعض أموالنا أخرجناه لتأييد عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن مستعدون لنفعل كما فعل الأجواد الأسخياء من الأولياء والصلحاء؟ كل واحد فينا يستطيع أن يجيب نفسه على هذه الأسئلة. لابد أن نقدم للقبر وأن نقدم لآخرتنا قبل أن نخسر هذا المال الذي هو معنا وبين أيدينا، قبل أن يموت الإنسان فيرثه، يرث هذا المال من لا يتصدق عنه ولا حتى بليرة واحدة. لابد من الإنسان أن يكون كريما على نفسه بإنفاقه على الفقراء وفي المصالح الإسلامية لأجل لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا سيما في هذه الأيام التي أصبح فيها أهل السنة والجماعة وعقيدتهم كاليتيم الذي لا كافل له. كثر الفقراء، امتلأت البلاد بالمحتاجين من المسلمين، بسبب غفلة الكثيرين من الأغنياء، ضيعوا من حيث الغالب الفقراء والمصالح الإسلامية، وازداد عدد المنكوبين والمضطرين زيادة ظاهرة ملحوظة في أكثر البلاد والبقاع. فعلينا حقيقة أن نهب لنجدة المحتاجين، نجدة أهل السنة والجماعة. نتذكر أننا في يوم من الأيام سنفارق هذه الدنيا، نتذكر قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني يتصدق بماله في سبيل الله تبارك وتعالى. بعض العلماء قالوا هذا فيه مجاز، من ذا الذي يقرض عباد الله يعني والمحتاجين من خلقه. فسبحان الله، حقيقة يعني نتذكر هذه الأشياء ونتذكر كلام سيدنا علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. لهلأ نحن عم نذكر زبيدة وغيرها من العلماء، الذي أوصل ذكرهم إلى أيامنا هي أعمالهم الصالحة والأشياء التي قدموها للمسلمين، ما زلنا إلى الآن نذكرهم. أما فقط من كان غني في تلك الأيام إن لم يقدم ولم يعمل، هذا يعني ذكره يكون قد مات، وهو موجود لا يذكر بين الناس.
1: صحيح.
3: سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم.
0: آمين وبكم فضيلة الشيخ خالد حلبي، جزاكم الله خير الجزاء، وما تنسينا من الدعاء بهذه الأيام الكريمة.
3: آمين آمين. وإياكم أخي علي وأختي إيمان، بارك الله فيكم. حقيقة مثل ما قلتوا اشتقنا لكم، إن شاء الله بنبقى على تواصل.
0: إن شاء الله.
1: مشكور شيخي، بارك الله فيكم.
0: بإذن الله. أهلا وسهلا. آمين. الله معكم.
3: الله يسلمكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مع السلامة.

0: كمان في عنا كتير رسائل ما قريناها وححاول بهالدقيقة اقرأ قد ما بقدر. عنا رسالة من عم بيقولوا هو أول مرة بيبعتولنا, هي نهى العرب اسمها, بترجي تحية لرفقاتها بجروب أغلى صبايا وللوالدة وإخواتي نور عيوني عم تقول وبنتي نغم وكل العاملين بالجلوبل. بتمنى تكونوا سمعتوا الرسالة. أماني الحسين عم تقول أنا صبحتكم على يوتيوب, على يوتيوب. بالنسبة لسؤال الحلقة, بدنا ننشر ثقافة أنه النقل المشترك ما بينقص من قيمة الأشخاص. مظبوط, يعني في ناس قال بتستحي تطلع بالباص أو
1: الفان. أنا بدي أطلع بالباص
0: نشوف إذا شافوني شو بقولوا بقولوا. ونشجع الوسائل اللي هي تعتبر صديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية. عندي مستمعة صغيرة بتحب تسمع حنات, أنا حنات بس نحنا مش موجودة عنا هلأ بالكنترول.
1: فينا وانا خال كمان بدي صبح عليها هيك سريعا, بتوجه تحية لبنت أختها نهى لتخرجها من الجامعة وبتبعت لها زلغوطة كتير كتير كتير كبيرة. فيسعد صباحك يا نوال وألف مبارك لبنت أختك وإن شاء الله بتفرحوا فيها.
0: محمود مردين عبول, في بعض النساء بيحطوا ميك اب انه عم بيسوقوا وهذا لا ينبغي يعني يعملوا هالشي.
1: نعم.
0: كمان صباح الخير هاني رشيد, تحية كبيرة لألك. في كتير رسائل ما بعرف حزها بخلص وقتنا,
1: عم يجيبوا على سؤالنا.
0: نعم سبحان الله, اليوم الوقت كان هيك دغري مرق. على كل بجدد الموعد بكرة معكم ان شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت, فقرات جديدة فكونوا بالانتظار.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: كافيه حارة إدريس, أكلاتنا ميزناها, والصالب وردناها, وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.

الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى نشتغل بتفسير القرآن العظيم. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. ونحن في صدد تفسير سورة محمد، وهذه الحلقة 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أي فيعرف ما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة، حتى لا يجسروا ويتجرؤوا ويقدموا على المعاصي. وهو استفهام توبيخ، أم على قلوب أقفالها، بمعنى بل قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر، والمراد قلوب المنافقين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي المنافقون، ورجعوا إلى الكفر سرا بعد وضوح الحق لهم. قال ابن عباس وغيره: نزلت في منافقين كانوا أسلموا ثم ماتت قلوبهم. والآية تتناول كل من دخل في ضمن لفظها. الشيطان سول، أي زين لهم وأملى لهم ومد لهم في الآمال والأماني. ثم قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، أي المنافقون قالوا لليهود أو لمشركي مكة: سنطيعكم في بعض الأمر، أي عداوة محمد والقعود عن نصرته، والله يعلم إسرارهم. قالوا ذلك سرا فأفشاه الله عليهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، فكيف يعملون وما حيلتهم إذا جاءتهم الملائكة فقبضت أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم. والأدبار جمع الدبر، وهو نقيض القبل. ذلك إشارة إلى التوفي الموصوف بأنهم، أي بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من معاونة الكافرين، وكرهوا رضوانه من نصرة المؤمنين، فأحبط أعمالهم، فأبطل الله ثواب أعمالهم لأنها عملت في غير رضاه ولا محبته، فلم تنفع عاملها. ثم قال الله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أحقادهم. والمعنى: أظن المنافقون أن الله تعالى لا يبرز بغضهم وعداوتهم للمؤمنين. ولو نشاء لأريناكهم، لعرفناكهم ودللناك عليهم، فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلامتهم، وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يعلمون بها. ولتعرفنهم في لحن القول، في نحوه وأسلوبه من فحوى كلامهم، لأنهم كانوا لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم فيميلونه إلى جهة تعريض وتورية. كانوا يصطلحون بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول مما ظاهره حسن ويعنون به القبيح. والله يعلم أعمالكم، فيميز خيرها من شرها فيجازيكم على حسب ذلك. ثم قال الله تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم بالقتال، إعلاما لا استعلاما، أي ليس ليعلم ما لم يكن يعلمه. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وعلمه واحد أزلي ليس بمتجدد، لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، وعلمه شامل لجميع الكائنات لا يزيد ولا ينقص. أو معنى الكلمة: نعاملكم معاملة المختبر ليكون أبلغ في إظهار العدل. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين على الجهاد، أي نعلم كائنا ما علمنا أنه سيكون، أو ليظهر منكم
ما سبق في علم

0: إن حصوله منكم، يعني ليس لينكشف لله، لأن الله لا تخفى عليه خافية. ونبلو أخباركم، أي ونكشف أسراركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وعادوه، يعني المطعمين يوم بدر، ففي بدر كان هناك أناس يذبحون كل يوم 10 من الإبل يطعمون الكفار ويعينونهم على المسلمين. من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما ظهر لهم أنه الحق وعرفوا الرسول، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، التي عملوها في مشاقة الرسول أي سيبطلها، فلا يصلون منها إلى أغراضهم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالنفاق أو بالرياء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قيل هم أصحاب القليب، وهي البئر التي رمي فيها زعماء قريش المشركون الذين قتلوا في وقعة بدر الكبرى، والظاهر العموم. فلا تهنوا، فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو وتدعوا إلى السلم، ولا تدعوا الكفار إلى الصلح، وأنتم الأعلون أي الأغلبون، والله معكم بالنصرة والكلاءة أي ناصركم، ولن يتركم أعمالكم ولن ينقصكم أجر أعمالكم. ثم قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تنقطع في أسرع مدة، وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الشرك يؤتكم أجوركم ثواب إيمانكم وتقواكم، ولا يسألكم أموالكم، لا يسألكم جميعها بل ربع العشر. وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: غيضا من فيض فطيبوا به أنفسا، إن يسألكموها فيحفكم، إن يجهدكم ويطلبه كله تبخلوا ويخرج، أي الله أو البخل، أضغانكم ما في قلوبكم من الحقد والكراهية عند الامتناع أو عند سؤال الجميع، لأنه عند مسألة المال تظهر العداوة والحقد. ثم قال الله تعالى: ها أنتم، ها للتنبيه، هؤلاء تدعون، أنتم الذين تدعون لتنفقوا في سبيل الله، هي النفقة في الغزو أو الزكاة، كأنه قيل الدليل على أنه لو أحفاكم أي لو طلب منكم كل أموالكم لبخلتم وكرهتم العطاء، أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر. فمنكم من يبخل، فمنكم ناس يبخلون به، ومن يبخل بالصدقة وأداء الفريضة فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه، فإن ضرره على نفسه والحرمان راجع إليه، والله الغني وأنتم الفقراء، أي أنه لا يأمر بذلك لحاجته إليه، لأنه غني عن الحاجات، ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب. وإن تتولوا أي وإن تعرضوا أيها العرب عن طاعته وطاعة رسوله والإنفاق في سبيله يستبدل قوما غيركم، يخلق قوما خيرا منكم وأطوع، ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا في الطاعة أمثالكم بل أطوع منكم، يطيعون الله ورسوله ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أرحم الراحمين، والحمد لله أولا وآخرا.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. ساد الهدوء الحذر قرى وبلدات القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الأوسط بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل، إلا أن الطائرات المسيرة المعادية لم تغادر أجواء منطقة صور، بالإضافة إلى بعض أصوات الانفجارات التي سمعت صباحا في القطاع الغربي. من جهة أخرى لم تسجل حتى الساعة عودة للنازحين تخوفا من الاعتداءات التي تتكرر مع كل هدنة أو وقف لإطلاق النار. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية تصاعد عدت أمس على الجنوب والبقاع الغربي وأوقعت 5 شهداء وعشرات الجرحى، فيما ردت المقاومة في لبنان مهاجمة المواقع الإسرائيلية بالطائرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي ومدمرة آليات عسكرية. في الإطار التشريعي، من المتوقع أن تستأنف اليوم في أروقة مجلس النواب النقاشات بشأن اقتراح قانون العفو العام. وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن جلسة اليوم لمتابعة البحث في قانون العفو العام ليست مفتوحة للجميع، ومن يدعي المقاطعة هو غير مدعو أصلا، وللمؤسسة العسكرية رأيها الخاص ووجودها منطقي، وسنستمع لملاحظات الجيش وسنبرهن أهمية الاجتماع. معيشيا، يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع يضم وزير المال ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وإدارة الجمارك ومديرية المالية العامة للبحث في مسار التقدم على مستوى الإجراءات المتخذة في المعابر الحدودية والموانئ البحرية والمطار في مبنى وزارة المالية. دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب فرانس بريس. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروس سوشيال، بالنسبة لإيران الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. في سياق آخر، تبدأ غدا قمة روسية صينية في العاصمة بكين، حيث يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والسياسية. وتحاكي هذه القمة بين بوتين وشي جين بينغ القمة التي عقدت مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر مدينة جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وفق ما أفادت وكالة أنباء شنخوا الصينية الرسمية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
2: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
4: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في هذه الإذاعة المباركة التي دائما تنشر الخير والبركات وتعم الفوائد بسببها بقاع الأرض، والحمد لله. الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة بأن الأعمال تضاعف فيها، يعني الأعمال الصالحة، من يعمل عملا صالحا بنية حسنة في هذه الأيام يضاعف له الأجر، وهكذا يكون في بعض الطاعات مضاعفة الأجر، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. الله رحمنا بأشياء كثيرة، لكن من جملة ما أذكر أن بعض الطاعات تنزل عليها رحمات خاصة. وفي مثل هذا نقول عن هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، عشرة أيام من ذي الحجة، فيها يوم عرفة وفيها يوم عيد الأضحى. هذان اليومان يومان عظيمان عند المسلمين بتعظيم الله لهما، هذان من شعائر دين الله، يعني علامة على الدين. ويوم عرفة الله جعله أفضل أيام السنة كما تعلمون، لكن هذا اليوم تنزل رحمات خاصة على من؟ على المسلمين، رحمات خاصة يغفر الله تعالى بها لعدد لا يحصيه إلا الله. الله يغفر لنا ويتوب علينا. مثال آخر على مغفرة الذنوب أو على الرحمات الخاصة أن الواحد منا عند الدعاء يرفع يديه هكذا. ما المقصود برفع اليدين هكذا؟ نستجلب الرحمة التي تنزل من السماء. هناك رحمات تنزل من السماء على من يرفع يديه عند الدعاء. هذه الرحمات يرجى أن تصيب الكفين. فبعد أن ننهي ماذا نفعل؟ من عادتنا نمسح الوجه ونحو ذلك من الصدر، هذا لأنه نرجو أن تصيب هذه البركة أجسادنا. كذلك في الصلاة، فإن المسلم إذا صلى يناجي ربه، يعني أنت في الصلاة أيها المسلم تناجي ربك. لذلك إذا كنت في الصلاة تنزل عليك رحمة خاصة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يبصق الواحد منا باتجاه القبلة أو عن يمينه. لماذا؟ لأنه من آداب الصلاة أن لا نفعل ذلك. ورد في الحديث فإن الله بينه، أي بين المصلي وبين قبلته. ليس معناه أن الله حال بين العبد والكعبة، الله منزه عن المكان، الله لا يحويه مكان، لا أرض ولا سماوات ولا عرش ولا كرسي، الله منزه عن الأماكن. إذا ما المراد هنا؟ المراد أن الله تعالى ينزل على العبد المصلي رحمة خاصة تنزل على هذا الإنسان، فينبغي أن يكون متأدبا مع الله. وهذه الأيام المباركة فيها أيضا عيد الأضحى. هذا عيد الأضحى الذي هو عيدنا وهو عيد المسلمين، كعيد الفطر، هذان عيدان للمسلمين. وهذا الأضحى الله تعالى جعل له شأنا، وفيه أغلب أعمال الحج، لذلك يسمى الحج الأكبر. ليس الحج الأكبر كما يظن بعض الناس أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة، لا، وإنما أغلب الأعمال الأساسة تكون في هذه الليلة، ليلة عيد الأضحى وعيد الأضحى. لذلك المسلمون يراعون هذا اليوم في أداء المناسك، مناسك الحج. وكذلك أيضا هذا العيد فيه سنة عظيمة مشهورة بين المسلمين، وهي الأضحية أو الأضحية. هذه سنة نبي الله إبراهيم، إبراهيم خليل الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله امتحنه، نزل عليه أمر من الله أن يذبح ولده إسماعيل. وانظروا أحبابي أن الله تعالى يحكم بما يريد، لأننا ملك لله، الله يحكم بما يشاء، الله يجعل هذا حراما وهذا حلالا، هذا واجبا وهذا غير واجب، هذه سنة وهذه ليست سنة، هذا مكروه وهذا ليس مكروها، وهكذا. الله يحكم بما يشاء، فلا يعترض على الله. الاعتراض كأن الإنسان يقول الله ليس حكيما، ليس له ذلك، هذا معنى الاعتراض. لذلك المسلم يسلم، وهكذا الأنبياء هم صفوة خلق الله. فلما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل أطاع ربه. وإسماعيل كان كما قال بعض العلماء كان عمره نحو 12 سنة، يعني صغيرا في السن، ما كان نبئ بعد، ما نزل كان الوحي على سيدنا إسماعيل. فقال له العبارة المشهورة وتدل على عظيم إعانة الأبناء لآبائهم، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرت بهذا فافعل ما أمرت، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، الصبر على أداء ما أوجب الله. هو يعلم أن هذا كان فرضا على أبيه، وهو أعانه أطاعه، ليس كحال بعض الأبناء في هذه الأيام يكونون عبئا ووبالا على آبائهم، سببا في أن يعذب أبوه أو أمه يوم القيامة أو في القبر لأنهم عصوا الله بسبب الأبناء. لا، أن تكون عونا لآبائك، لإخوتك، لأهلك، لأصدقائك على الطاعة. لا تكن منفرا من الطاعة ولا تكن معينا على المعصية. سيدنا إسماعيل لما أخذه أبوه ليذبحه أمر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم السكين فلم تقطع. قال: ما بها يا أبي؟ قال: إنها لا تقطع. فقال: طعن بها طعنا. انظروا تسريع تنفيذ أمر الله عند الأنبياء، هذا حالهم ونحن نقتدي بهم صلى الله عليهم أجمعين. فلما طعن أيضا لم تقطع. لماذا أحبابي؟ لأن الله خالق الأسباب والمسببات. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة أهل الحق. لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله. أعمال بخلق الله، الأجسام بخلق الله، الأعمال التي هي خير بخلق الله، الأعمال التي هي شر بخلق الله، الأعمال التي نفعلها بإرادتنا واختيارنا بخلق الله، والأعمال التي تحصل منا بغير إرادة أيضا بخلق الله. الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، كل هذا بخلق الله، بمشيئة الله، بعلم الله، بتقدير الله، بقدرة الله تبارك وتعالى. لا يكون إلا ما قدر الله. فسيدنا إبراهيم أكرمه الله بأن أرسل الله تعالى كبشا خروف، أرسل من الجنة وذبح فداء لسيدنا إسماعيل. هذا المكان معروف، يزوره المسلمون في طريقهم إلى رمي الجمرات. هذا المكان الذي فدي سيدنا إسماعيل بالكبش، ذبح هناك هذا الكبش وفدي، ونحن إحياء لسنة نبي الله إبراهيم كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ نذبح الأضحية. الأضحية سنة ليست فرضا، لكن من نذرها تصير عليه فرضا، يعني ينذر أن يضحي. والأضحية لها سنن ولها آداب، نذكر بعضها. أنه من السنة أن يأكل أهل البيت الذين ذبحوا هذه الأضحية الثلث، ويتصدقون ويتصدقوا بالثلث على الفقراء، والثلث الثالث يوزع على الأصدقاء، ويستطيع الواحد أن يوزعها كلها لله تعالى على الفقراء، وهذا خير. وهنا ملاحظة في هذه الأيام مهم جدا أحبابي: إغاثة الملهوف. إغاثة الملهوف المتعفف الذي أحيانا، بل كثير من الناس هذا حالهم في أيامنا، لا تعرفهم أنهم بحاجة لأنه لا يسأل، لا يسأل، متعفف لا يطلب. ونعرف كثيرا من هؤلاء يدق الباب عليهم أحيانا بشيء يكون مر عليه اليوم واليومان ولا يوجد عنده طعام، لا هو ولا أولاده، ولا يسأل، متوكل على الله تبارك وتعالى. نعم أحبابي، أحسنوا للأرامل، للأيتام، للمساكين، للفقراء، ليس فقط بالأضحية، ليس فقط في الأعياد، بل على مدار الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، يعني لا يكون إيمانه كاملا، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. الله أكبر. إذا كنت تعرف حال صديق، أخ، جار، مسلم، ولو لم تكن تعرف هذا المسلم، تعرف حاله هكذا، لله تعالى أحسن إليه. فإذا هذه الأضحية سنة نحن نفعلها، ووقتها بعد أن تصلى صلاة العيد وبعد الخطبتين، هكذا يبدأ وقتها إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، يعني عيد الأضحى يكون العاشر من ذي الحجة، عرفة يكون التاسع من ذي الحجة، العاشر يوم العيد، عيد الأضحى، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. هذه الأيام الثلاثة يقال لها أيام التشريق. أيام التشريق هذه كانوا يشرقون اللحم، يعني يجففونه، لأنه ما كان في برادات ونحو ذلك مثل أيامنا، فلما يجففوا اللحم بضايم معهم أكثر، يعني هذا من باب حفظ اللحم لمدة طويلة. فالحاصل هذه السنة كانت إحياء لسنة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبابي فائدة عظيمة في أمر العقيدة تتعلق بأن الأمور تقسم إلى أربعة. ركزوا معي لهذه الفائدة العظيمة، ذكرها شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه الصراط المستقيم، والواحد إذا فهمها فهما سليما يميز بين الأمر وبين المشيئة. ما هي هذه الأمور؟ أمور أربعة: شيء شاءه الله وأمر به، شيء شاءه الله ولم يأمر به، أمر لم يشأه الله وأمر به، أمر لم يشأه ولم يأمر به. هذه الأمور من فهمها على وجهها يفهم أمرا عظيما يتعلق في العقيدة ويميز بين الأمر وبين المشيئة. ما معنى هذه الأمور؟ نعطي أمثلة توضح كثيرا إن شاء الله. شيء شاءه الله يعني خصصه الله تعالى بالوجود دون العدم وبصفة دون صفة. شيء شاءه الله وأمر به، أمر الله المؤمنين بالإيمان وشاء لهم الإيمان، أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية، وشاء لآدم وللملائكة وشاء للملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن هذا يقال فيه شيء شاءه الله وأمر به. الثاني: شيء شاءه الله ولكن لم يأمر به، كالكفر من الكافرين. الله لا يأمر بالكفر ولا يحب الكفر ولا يرضى بالكفر، لكن بخلقه، لأنه لا يكون إلا ما شاء الله، الله الخالق وما سواه مخلوق. طيب، فماذا نقول عن هذا؟ شيء شاءه الله ولم يأمر به. مثل ماذا أيضا؟ شاء

فإذا لا يحصل من ملك كفر أو معصية. وعصم الله الأنبياء عليهم السلام من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، فلا يحصل من نبي رذيلة أو سفاهة أو دناءة أو خبث أو ظلم، لا يحصل من الأنبياء شرب خمر أو زنا أو سرقة أو كذب، هذا لا يحصل، معصومون صلى الله عليهم أجمعين. فماذا يقال عن مثل هذا؟ أمر لم يشأه الله ولم يأمر به. أما الرابعة، أمر لم يشأه الله لكن أمر به، أمر إبليس بالسجود لكن ما شاء لإبليس أن يسجد، أمر الله الكافرين بالإيمان لكن ما شاء منهم الإيمان. إذن هناك أمور تقسم إلى أربعة، هذه الأمور مهم فهمها ومهم أن تكون راسخة في قلب المسلم، القاعدة العظيمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة زينب رضي الله عنها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أحبابي أذكركم بسنة عظيمة وهي صيام يوم عرفة. هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، لكن تكفر السنة الماضية والباقية، هكذا جاء في الحديث. فالواحد منا ليفعل، من لم يكن في عرفة يصوم، يعني إن بقي مثلا هنا في لبنان يصوم، لم يذهب إلى الحج لم يكن في عرفة، أما الذين في عرفة لا يصومون، نحن نصوم، من ليس في عرفة يصوم. هذه سنة ومباركة وعمل صالح فلا ينبغي تفويته. هذه السنة مهم أن ننتبه أيضا لا تقدم على الفرض الذي هو لا يؤجل، يعني من كان عليه قضاء صيام فاته بلا عذر لا يقدم السنة صيام النفل، لا يقدمه عليها، يصوم القضاء ثم بعد ذلك النفل. أما الذي فاته صيام بعذر كالمرأة كانت في الحيض أفطرت في رمضان، هذه معذورة، فهنا إن قدمت النفل على القضاء يجوز، لكن لا تجمع النيتان، يعني لا نصوم هذا اليوم عن قضاء وعن السنة. في الأخير أحبابي، كلكم يعلم المشهد العظيم الذي نراه في عرفة، من هذا المشهد الذي يعني سبحان الله يذكرنا بيوم الحشر، بيوم الموقف، اليوم الذي لابد لكل واحد منا أن يقف فيه. هذا اليوم يوم الحشر هو يوم عظيم، لكن أنا سأتكلم عن يوم عرفة. ماذا يذكرنا؟ يذكرنا بالاعتصام بحبل الله كما جاء في القرآن الكريم، وحبل الله يعني شرع الله. الاعتصام لا يكون بأي شيء، بعض الناس يقولون لك يلا توحدوا، يعني من كان على ضلالة ومن كان على حق توحدوا، ليس هكذا. الاعتصام يكون بحبل الله، الله حدد بحبل الله يعني بشرع الله، ما وافق الشرع نعتصم، نتفق، نجتمع عليه، أما ما خالف فهو مردود، لا نقبله. لا يكون الاعتصام هكذا فوضى، الله بين كيف يكون: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نجتمع على الكتاب وعلى السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحبابي أذكركم أيضا بعمل عظيم، بصلة الرحم، زيارة القبور، أن تأخذوا أولادكم إلى هذه المقابر، فإنها تذكر الآخرة. جمعنا الله تعالى وإياكم في الدنيا عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا مجاورته مع حسن الحال، وحشرنا تحت لوائه يوم القيامة. اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم شفع نبيك فينا يا الله، اللهم أوردنا حوضه، اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين.

العالمين ثبت أقدامنا على الصراط وارزقنا صحبة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم أنعم علينا بالحج والزيارة والعمرة يا أرحم الراحمين، واحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الكائدين. اللهم نفس عن المسلمين، اللهم فرج كرباتهم يا أكرم الأكرمين، واختم لنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. بدأ منتصف ليل أمس سريان الهدنة الممددة 45 يوما بين لبنان والجانب الإسرائيلي، ويبقى مصيرها مرهونا بمدى التزام الجانب الإسرائيلي بها. وأفيد أنه خلال فترة التمديد سيتم التحضير للاجتماع الأمني بوزارة الدفاع الأمريكية في 29 من الجاري، وهذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش حصر السلاح وكيفية تقوية الألوية القتالية في الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. وسيتم في الاجتماع أيضا التطرق إلى كيفية تفعيل آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتحديدا البحث بكيفية إتمام عملية التحقق المستقل. وفي آخر التطورات، وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شن العدو غارة على دير الزهراني، وكان ساد الهدوء الحذر قرى وبلدات القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الأوسط بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل، إلا أن الطائرات المسيرة المعادية لم تغادر أجواء منطقة سور، بالإضافة إلى بعض أصوات الانفجارات التي سمعت صباحا في القطاع الغربي. من جهة أخرى، لم تسجل حتى الساعة عودة للنازحين تخوفا من الاعتداءات التي تتكرر مع كل هدنة أو وقف لإطلاق النار. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية تصاعدت أمس على الجنوب والبقاع الغربي وأوقعت 5 شهداء وعشرات الجرحى، فيما ردت المقاومة في لبنان مهاجمة المواقع الإسرائيلية بالطائرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي ومدمرة آليات عسكرية. وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة بيانا أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى 17 أيار باتت 2988 شهيدا و9210 جرحى. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى ونحتلنا جنوب لبنان بأكمله. وأضاف: نشر شبكة حماية جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيرات غير كافٍ، مشيرا إلى أنه ينبغي تحقيق اختراق سياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع جنوب لبنان. في حين قالت صحيفة يدعوت أحرنود أن الجيش الإسرائيلي يدرس توسعة الحرب البرية جنوب لبنان في ظل غياب حل إسرائيلي لمسيرات حزب الله. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن إصابة 105 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير، ولفت إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجيش منذ بدء المناورة في جنوب لبنان إلى 1015 إصابة، بينهم 52 بحالة خطيرة و122 بحالة متوسطة. في الإطار التشريعي، من المتوقع أن تستأنف اليوم في أروقة مجلس النواب النقاشات بشأن اقتراح قانون العفو العام. وأكد نائب رئيس مجلس النواب ليسبو صعب أن جلسة اليوم لمتابعة البحث في قانون العفو العام ليست مفتوحة للجميع، ومن يدعي المقاطعة هو غير مدعو أصلا، والمؤسسة العسكرية رأيها الخاص ووجودها منطقي، وسنستمع لملاحظات الجيش وسنبرهن أهمية الاجتماع. من جهته، قال وزير الداخلية أحمد الحجار أن موقف الحكومة إيجابي من مشروع قانون العفو العام، والمكان الطبيعي لكل مرتكب هو السجن لقضاء محكوميته. معيشياً، يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع يضم وزير المال ياسين جابر، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وإدارة الجمارك ومديرية المالية العامة للبحث في مسار التقدم على مستوى الإجراءات المتخذة في المعابر الحدودية والموانئ البحرية والمطار في مبنى وزارة المالية. مالياً، قال وزير المال ياسين جابر إن الدولار متوفر ورواتب القطاع العام ستدفع قبل عيد الأضحى بعكس ما أثير من شائعات، وشدد على أن السيولة ما زالت متوافرة، ومصرف لبنان يملك 11 مليار و500 مليون دولار احتياطي إضافة إلى ذهب. في إطار المساعدات، يتسلم المدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان هبة مساعدات طبية مقدمة للوزارة من مجلس وزراء الصحة العرب ظهر اليوم، زينتها 7 طن من الأدوية والحاجيات، بحضور رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح في مطار رفيق الحريري الدولي. في الإطار الصحي، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب بلال عبد الله في مبنى مكاتب النواب. مطلبياً، أفادت غرفة التحكم المروري باعتصام لسائقي الشاحنات على طريق دهر البيدر عند مفرق الصحة دون قطع للسير، وحركة المرور ناشطة حالياً. وفي السياق، قال رئيس نقابة أصحاب شاحنات ترانزيت أحمد الخير أن قطع الطريق في دهر البيدر مرتبط بإقفال معامل الإسمنت، وتحركنا اليوم تحذيري وقابل للتصعيد. هناك مشاكل في الترانزيت في العراق والعودة عبر البوكمال تكبدنا مبالغ ضخمة. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة سلوى عبلة بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 843 537. والمريضة غنى علي حجازي بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. إذن المريضة غنى علي حجازي بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كشفت وكالة فارس الإيرانية عن قائمة من 5 شروط تنسب إلى الولايات المتحدة لبدء مفاوضات مع إيران في مقابل 5 مطالب إيرانية وصفت بأنها تهدف إلى بناء الثقة مع الجانب الأمريكي، وذلك بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية. وتشمل الشروط الأمريكية ما يلي: عدم تقديم الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار للجانب الإيراني، وسحب ونقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة، السماح ببقاء منشأة نووية واحدة فقط قيد التشغيل داخل إيران، عدم الإفراج عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، ربط بدء المفاوضات بوقف الحرب في جميع الساحات. أما المطالب الإيرانية بحسب وكالة فارس فتتمثل في إنهاء الحرب على مختلف الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع العقوبات المضروبة على إيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب، الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. في الغضون حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه لن يتبقى شيء من إيران إذا لم توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة، في ظل تعثر المباحثات بين البلدين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب فرانس بريس. وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: بالنسبة لإيران الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا لن يتبقى منهم شيء. هذا ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب وامتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري للطاولة. وأشار إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إننا نتوقع أن يعقد ترامب الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. خليجيا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية بحسب سكاي نيوز عربية. وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أنه تم التصدي بنجاح لطائرتين، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باركة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد مصدر الاعتداءات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل فور استكمالها. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية بأنه في صباح أمس تم اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. في الأراضي المحتلة، دخل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ بعد أن وقع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري المطلوب لتطبيق القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت الصحيفة المسماة تايمز أوف إسرائيل. في سياق منفصل، تبدأ غدا قمة روسية صينية في العاصمة بكين، حيث يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والسياسية. وتحاكي هذه القمة بين بوتين وشي جين بينغ القمة التي عقدت مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رأى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الهجوم بالمسيرات الأوكرانية الذي أسفر عن 4 قتلى في منطقة موسكو مبرر تماما، وذلك بعد 2 من هجوم روسي دام على كييف وفق وكالة فرانس بريس. وكتب زيلنسكي على شبكات التواصل بعد ساعات من إعلان موسكو اعتراض أكثر من 600 مسيرة أوكرانية قائلا إن ردودنا على قيام روسيا بتمديد الحرب وعلى هجماتها ضد مدننا ومجتمعاتنا مبررة تماما. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي ومحدود بدرجة الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 13 إلى 23 فوق الجبال من 9 إلى 20، أما في الداخل من 11 إلى 23 درجة. الرياح السطحية جنوبية وجنوبية شرقية ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 75%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 20 درجة. مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة سلوى عبلة في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 843 537. إذن المريضة سلوى عبلة في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 843 537. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حتى. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01 670 055، 01 630 666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى، لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال، ما هو الشاذروان؟ الجواب، الشاذروان لفظ فارسي هو جزء من أساس الكعبة، والقدر الذي ترك من عرض الأساس خارج عن عرض الجدار مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع، وقد أقيم لتقوية الجدران، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت، كما قيل أساس يوثق حوالي القناطر ونحوها. إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام، وتأتيكم المسابقة كل 2 وأربعاء وجمعة بإذن الله. تابعونا في مسابقة الحج 2026 وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه

كلما استدار العام ولاح موسم حج البيت العتيق حنت قلوب المؤمنين، فمن سبق له هذا الشرف بأن أدى هذا الفرض العظيم وأقام هذا الركن الإسلامي الكبير تتحرك مشاعره من جديد شوقا وتوقا لاستعادة ذكريات أحلى رحلة في العمر والتي لا تنسى. ومن لم يعرف أثر مذاق هذه المتعة التي يصعب وصفها فإنه سمع عنها وأحب أن تطأ قدماه أم القرى وأن يكحل عينيه برؤية الكعبة المهيبة وأن يطوف في المسجد الحرام وأن يتداوى بشرب ماء زمزم وأن يقف موقف الوحدة الإسلامية في عرفات الخير وأن يزور خير مزور صاحب أجمل وجه وأحسن طلعة صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم وأن يصلي ركعتين في روضة الأسرار والأنوار بخشوع ودموع. وتحول بين الناس وهذه الأمنيات عوائق الإمكانات المادية، وندعو الله للجميع تسهيل الأمور وحصول المطلوب وتحقيق الأماني وتفريج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أكرم الأكرمين وهو ولي المؤمنين.

هل كتبت ما عليك من ديون وما لك من ديون على الآخرين وأطلعت عليها أهلك وخواصك؟ ماذا تنتظر؟

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يخرق وقف النار، غارات على دير الزهراني وتبنين، ومجدل سلم والمسيرات تواصل التحليق. غارة معادية قطعت طريق الماري في قضاء حاصبية أمس، والدفاع المدني فتح الطريق. الرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند 5:30 بعد ظهر غد الثلاثاء. النائب الياس أبو صعب: من الأفضل التوافق حول قانون العفو العام. اجتماع بعد الظهر في المالية لبحث مسار التقدم في الإجراءات عبر المعابر الحدودية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز. الخارجية الباكستانية: أي استهداف متعمد للمنشآت النووية يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي. زوارق حربية إسرائيلية تطلق نيرانها في عرض بحر رفح جنوبي قطاع غزة. هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم للتصديق على السيطرة على الأسطول المتجه إلى غزة. القناة 14 العبرية وافق القضاة على طلب نتنياهو، حيث تم إلغاء الجلسة القضائية اليوم لدواعي أمنية. محافظ مدينة أوديسا الأوكرانية: أضرار في مباني سكنية عقب هجوم بطائرات مسيرة روسية. منظمة الصحة العالمية أبقت على تقويم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. مقتل شخصين أثر زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر في مدينة جنوب الصين. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم مع انخفاض إضافي في درجة الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة غنى علي حجازي بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 831 262. إذن المريضة غنى علي حجازي بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70 831 262. لبوا ولكم جزيل الشكر.

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

0: Sonanın Hoşeva.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه ابن ماجة. فزيارة القبور مستحبة في العيدين وفي غيرها من سائر الأيام لأنها تذكر بالآخرة.
0: سنن هشيرة.

فضل صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فصلاة الجماعة فرض كفاية على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. ومعنى أنها فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة يضاعف فيها الثواب أضعافا وأضعافا. وصلاة الجماعة فيها من إظهار الوحدة الإسلامية والمعاني الإيمانية والفوائد الاجتماعية ما فيها. فهنيئا لمن داوم على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس في بيوت الله إن يسر الله له، وفي مكان عمله وفي بيته. ثبتنا الله على الخير، إن الله لطيف حميد.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: وديني سلامي يا رايح للحرم.
4: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10. الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فقد وجه الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا عاجلا إلى السكان في البلدات والقرى التالية حروف برج الشمالي دبعال بالإخلاء فورا، كما استهدفت غارة معادية من مسيرة بلدة تبنين، واستهدفت بلدة مجد السلم في قضاء مرجعيون، وشن طيران الحرب المعادي قرابة 9:30 من قبل ظهر اليوم غارة على مجمع سكني وتجاري على أوتوستراد دير الزهراني ودمره، ويحلق طيران المسير المعادي في أجواء صور ومحيطها. معيشيا، حذر وزير الزراعة نزار هاني من التداعيات المتفاقمة لأضرار الحرب الإسرائيلية على القطاع الزراعي اللبناني، كاشفا عن أن نحو 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان باتت متأثرة بشكل مباشر، وأوضح أن هذا الواقع ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي في البلاد، مبينا أن نسبة السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية طارئة ارتفعت من 18% إلى 24%. في الإطار التشريعي، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في عين التينة. في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، وفي اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية، وأضاف المتحدث أن بلاده تعمل على آلية جديدة لعبور مضيق هرمز. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن أسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ليلة أمس. وإلى الأراضي المحتلة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أطلق فجر اليوم قذائفه المدفعية في مناطق متفرقة شرقية القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر مدينة جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى، وفق ما أفادت به وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة غنى علي حجازي بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-831-262. إذن المريضة غنى علي حجازي بمستشفى الروم بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70-831-262. والمريضة سلوى عبلة بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70-843-537. إذن المريضة سلوى عبلة بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 70-843-537. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد، الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده وقتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا، إياكم والغضب.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: أنفاسنا معدودة وبنفادها نموت، ومن كتب عليه الموت فهو ضعيف مقهور لله تعالى.
1: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة. الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب. أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما السجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له. يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم، الملائكة لا تعصي الله سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لعدم الإطاعة وفي اعتراض على حكم الله تعالى. قال: لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله. فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة. أخرج من الجنة.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين، أبي الحسن الأشعري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي حلقتنا اليوم وفي كلامنا عن انتشار المذهب الأشعري واعتقاد أكابر العلماء والسلاطين المسلمين به، نقول وبالله التوفيق إن على مذهب أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه من الاعتقاد مئات الملايين من المسلمين في الشرق والغرب تدريساً وتعليماً، ويشهد بذلك الواقع المشاهد. يكفي لبيان حقية مذهبه في الاعتقاد كون هؤلاء الحفاظ الذين هم رؤوس أهل الحديث كالحافظ أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على البخاري، والحافظ العلم المشهور أبي بكر البيهقي، والحافظ الذي وصف بأنه أفضل المحدثين بالشام في زمانه ابن عساكر، هم أشاعرة. كان كل واحد من هؤلاء عالماً في الحديث في زمانه، ثم جاء من هو على هذا المنوال، الحافظ الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المكنى بأبي الفضل. فمن حقق عرف أن الأشاعرة هم فرسان ميادين العلم والحديث وفرسان ميادين الجهاد والسنان. ويكفي أن منهم أبا الحسن الباهلي وأبا إسحاق الأسفرايني والحافظ أبا نعيم الأصبهاني، وفي الأشاعرة الأكابر القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو محمد الجويني وابنه أبو المعالي إمام الحرمين وأبو منصور التميمي البغدادي والحافظ الإسماعيلي والحافظ البيهقي والحافظ الدارقطني والحافظ الخطيب البغدادي والأستاذ أبو القاسم القشيري وابنه أبو نصر والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونصر المقدسي والغزالي والفراوي وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وقاضي القضاة الدامغاني الحنفي، ومنهم أبو الوليد الباجي المالكي والإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير والحافظ أبو القاسم بن عساكر وابن السمعاني والحافظ السلفي والقاضي عياض

0: والنووي والإمام فخر الدين الرازي والعز بن عبد السلام، ومن العلماء المتكلمين الأشاعرة أبو عمرو بن الحاجب المالكي وابن دقيق العيد والإمام علاء الدين الباجي وقاضي القضاة تقي الدين السبكي والحافظ العلائي والحافظ زين الدين العراقي وابنه الحافظ ولي الدين وخاتمة الحفاظ ابن حجن العسقلاني وخاتمة اللغويين الحافظ مرتضى الزبيدي الحنفي والشيخ زكريا الأنصاري والشيخ بهاء الدين الرواس الصوفي ومفتي مكة أحمد زين دحلان ومسند الهند ولي الله الدهلوي وشيخ الجامع الأزهر عبد الله الشرقاوي والشيخ المشهور أبو المحاسن القاوقجي نقطة البيكار في أسانيد المتأخرين والشيخ حسين جسر الطرابلسي صاحب كتاب الرسالة ومن مفاتي بيروت الذين كانوا حماة ودعاة للمذهب الأشعري الشيخ عبد اللطيف فتح الله والشيخ عبد الباسط الفاخوري والشيخ محمد بن درويش الحوت محدث بيروت وابنه الشيخ عبد الرحمن الحوت نقيب الأشراف في ولاية بيروت ومنهم شافعي العصر ورفاعي الأوان الشيخ الفقيه المحدث الأصولي عبد الله الهرري وغيرهم من أئمة الحديث ومن أئمة أهل العلم كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. اللهم انفعنا من بركات الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأمدنا بأمداده وأمداد الأولياء والصالحين، والحمد لله أولا وآخرا.
1: الله الله. أبو الحسن الأشعري برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين أبي الحسن الأشعري.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة. البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. بدأ منتصف ليل أمس ريان الهدنة الممددة 45 يوما بين لبنان والجانب الإسرائيلي، ويبقى مصيرها مرهونا بمدى التزام الجانب الإسرائيلي بها. وأفيد أنه خلال فترة التمديد سيتم التحضير للاجتماع الأمني بوزارة الدفاع الأمريكية في 29 من الجاري، وهذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش حصر السلاح وكيفية تقوية الألوية القتالية في الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. وسيتم في الاجتماع الأمني أيضا التطرق إلى كيفية تفعيل آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتحديدا البحث بكيفية إتمام عملية التحقق المستقل. وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فقد وجه جيش العدو إنذارا عاجلا إلى سكان البلدات والقرى التالية حاروف، برج الشمالي ودبعال بالإخلاء فورا. كما شن الطيران الحربي المعادي قبل ظهر اليوم غارة مستهدفا عددا من المنازل في منطقة القلعة بين بلدتي حاروف ودوير ودمرهم. كما تعرض صباحا حي المرج في بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع. كما استهدف قصف مدفعي معادن بلدة دير عامس في قضاء سور. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت منزلا في بلدة معركة شرق سور. كما قصفت مدفعية العدو أطراف بلدتي النبطي الفوقة وميفدون. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف جوي مشبوه رصد بالقرب من قواتنا في جنوب لبنان. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من اللواء حسن شقير على نتائج زيارته إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما عرض معه أوضاع المديرية وعملها. هذا وأكد النائب سيمو أبي رميا بعد لقائه الرئيس عون أن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى الاستقرار، وهذا الاستقرار يتطلب تضامن اللبنانيين والتفافهم حول مواقف الرئيس وخياراته الوطنية. وشدد على أن المطلوب من جميع اللبنانيين إدراك أن هدف رئيس الجمهورية الأساسي هو استعادة السيادة اللبنانية كاملة، بما يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير الأسرى اللبنانيين. في الإطار الحكومي قال وزير الأعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري الروتيني في السراي الحكومي إن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد مبدئيا يوم الجمعة المقبل على أن يحسم الموعد النهائي خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن النقاش تناول ملفات سياسية ومالية وأمنية مرتبطة بالوضعين الداخلي والإقليمي. وأوضح أن رئيس الحكومة استهل الاجتماع بإحاطة الوزراء بمسار المفاوضات الجارية، لافتا إلى استمرار متابعة ترتيبات العملية المتعلقة بوقف إطلاق النار في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة. تشريعيا دعا رئيس مجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة في مجلس النواب في تمام الساعة 11 من قبل ظهر الغد، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. وأوضح أنه إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد تجتمع اللجان بعد انقضاء نصف ساعة عن الموعد المحدد من اليوم نفسه بثلث أعضائها. كما دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 5:30 من بعد ظهر الغد في عين التينة. في السياق يعقد اجتماع نيابي في مكتب نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب في ساحة النجمة للبحث في قانون العفو العام في حضور جميع النواب المدعوين، وسبقه اجتماع بين بوصعب ووزير الدفاع ميشيل منسا. معيشيا يعقد في 4 من بعد ظهر اليوم في وزارة المال وسط بيروت اجتماع يضم وزير المال ياسين جابر، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وإدارة الجمارك ومديرية المالية العامة للبحث في مسار التقدم على مستوى الإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية والموانئ البحرية والمطار. ماليا قال وزير المال ياسين جابر إن الدولار متوفر ورواتب القطاع العام ستدفع قبل عيد الأضحى بعكس ما أثير من شائعات، وشدد على أن السيولة ما زالت متوافرة ومصرف لبنان يملك 11 مليار و500 مليون دولار احتياطي إضافة إلى الذهب. قبل الفاصل مستمعين الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عماد شمعة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 752 183. إذن المريض عماد شمعة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 70 752 183.
لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعدهن نشره.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 166.
4: أرحب بكم من جديد. في اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت إيران اليوم أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية إيرانية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي: كما أعلننا أمس فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي. أضاف أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. وبشأن مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أننا نعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز، وأوضح أن الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي هما تهديد للمنطقة ولا عداوة لنا مع دول الجوار. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الاتصالات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن آلية العبور في مضيق هرمز. في سياق منفصل، أفادت روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام العدو بأن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على قوارب ضمن أسطول الصمود المتجه لغزة، واعتقلت نشطاء في سجن عائم على سفينة عسكرية وبعدها نقلتهم لميناء أسدود. أضافت أن عملية السيطرة على كل سفن الأسطول ستستغرق عدة ساعات وقد تستمر حتى يوم غد، مشيرة إلى اعتقال 100 مشارك في الأسطول القادم من تركيا. في الغضون، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم للتصديق على السيطرة على الأسطول المتجه إلى غزة. من جهة أخرى، دخل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ بعد أن وقع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري المطلوب لتطبيق القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت الصحيفة المسماة تايمز أوف إسرائيل. تبدأ غدا قمة روسية صينية في العاصمة بكين، حيث يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والسياسية. وتحاكي هذه القمة بين بوتين وشي جين بينغ القمة التي عقدت مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت أوكرانيا اليوم أن مسيرة روسية أصابت سفينة شحن صينية في البحر الأسود ليلة الأحد الاثنين، وذلك قبل يوم من توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين للقاء الرئيس شي جين بينغ بحسب وكالة فرانس بريس. وكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: استهدفت مسيرات روسية مدينة أوديسا وأصابت إحدى السفينة تابعة للصين، لابد أن الروس كانوا على دراية بهوية السفينة التي كانت في البحر. صحيا، أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية أن نتيجة فحص كندية كانت متن سفينة الرحلات البحرية جاءت إيجابية لفيروس هانتا. ولا أن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي ومحدود بدرجة الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 13 إلى 23 فوق الجبال من 9 إلى 20، أما في الداخل من 11 إلى 23 درجة. الرياح السطحية جنوبية وجنوبية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 75%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
5: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمه، خبز، دجاج، خضره، فواكه.
7: لحظه، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسله الخير.
8: سله الخير منكم للمحتاجين.
9: مفاجاه حمله الديوان للحج والعمره، رحله اقتصاديه ميسره في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع يضم وزير المال ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وإدارة الجمارك ومديرية المالية العامة للبحث في مسار التقدم على مستوى الإجراءات المتخذة في المعابر الحدودية والموانئ البحرية والمطار في مبنى وزارة المالية. قال وزير المال ياسين جابر إن الدولار متوفر ورواتب القطاع العام ستدفع قبل عيد الأضحى بعكس ما أثير من شائعات، وشدد على أن السيولة ما زالت متوفرة ومصرف لبنان يملك 11 مليارا ونصف مليار احتياطي إضافة إلى الذهب. حذر وزير الزراعة نزار هاني من التداعيات المتفاقمة لأضرار الحرب الإسرائيلية على القطاع الزراعي اللبناني، كاشفا عن أن نحو 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان باتت متأثرة بشكل مباشر، وأوضح أن هذا الواقع ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي في البلاد، مبينا أن نسبة السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية طارئة ارتفعت من 18 إلى 24%. أفادت

0: طهران بحسب وفا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مقدار دولار و44 سنتا بما يعادل 1.32% لتصل إلى 110 دولارات و70 سنتا للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ 5 أيار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير، بتحلى بالخير عكل لسان.

مستمعينا الكرام، نؤكد على حجاج بيت الله الحرام أن يستفتوا في أحكام الحج أهل العلم لا مطلق إنسان، لأن علم الدين أمانة ينبغي القيام بها على حقيقتها وأخذها من أهل المعرفة والثقة.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

من لداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يخرق وقف النار، إنذارات بالإخلاء وغارات جنوبا، والمسيرات تواصل التحليق. الوزير مرقص بعد الاجتماع الوزاري، سلام أكد أن هناك متابعة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف النار. الرئيس بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة لدراسة قانون العفو العام، ودعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في عين التينة غدا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إيران ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. الخارجية الإيرانية مستعدون بكامل طاقتنا لأي سيناريو وأي عمل متهور سيقابل برد كامل. وزير مالية مجموعة السبع سيناقشون حربي أوكرانيا وإيران. القوات الإسرائيلية تعترض أصول الصمود القادم من تركيا وتعتقل مئات ناشط. جرافات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف في أراضي بلدة الولجة غرب بيت لحم. الكرملين عملية السلام مع أوكرانيا متوقفة مؤقتا، لكن موسكو تتوقع استئنافها. محطة زاباروجيا النووية تبلغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعرضها لقصف. إضراب لقطاعي المواصلات والتعليم في روما بسبب التدهور الحاد للوضع العالمي. وكالة الصحة الكندية أكدت إصابة كندية بفيروس هانتا، الخطر الإجمالي على السكان منخفض. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة سلوى عبلة دعوغ في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 843 537. إذن المريضة سلوى عبلة دعوغ في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 843 537. لبوا وبارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
2: باور جروب،

على النبض قالوا وصلنا المدينة فهاجت مشاعر قلبي الدفينة حبيبي محمد من عشت أرجو لقاه هنا منه نور المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أبدأ حلقة اليوم بهذه الأبيات يلي بترددها ألسنتنا وبيشعر بتفاصيلها قلبنا. أبيات بقلم الشاعر رامي تريكي وإنشاد الحاج يحيى بصل، نوجه لهم تحية للمنشد وللشاعر.

0: الشوق للمدينة المنورة، عشق ساكنها، وتفاصيل أكثر بدنا نحكي فيها وعنها مع فضيلة الشيخ نزار أيوب. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا فيك يا ميان وبإخواننا بالكنترول وتحديدا الحاج محمود، وأهلا وسهلا بجميع متابعين ومستمعين إذاعة نداء المعرفة أينما كنتم وحيثما حللتم.
0: حأبدأ بسؤال الأول. المدينة المنورة يقال أنه من قبل كان اسمها يثرب، وبعدين صار اسمها المدينة المنورة، لماذا سميت بهذا الاسم؟
1: هلأ نحن يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ابتداء ميان نحن ما منقول يثرب.
0: نعم.
1: يعني نحن ما درجة العادي عنا أن نستعمل هذا اللفظ للمدينة، بل أنه حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة، يعني وهي المدينة التي تستحق أن يقيم الإنسان فيها. هلأ ليش ورد بالشرع النهي عن تسمية المدينة بيثرب؟ في حكمة أكيد، منه حرام أن واحد يقول للمدينة يثرب، ليس حراما.
0: نعم.
1: لكن يكره للإنسان أن يسمي المدينة بيثرب. هلأ سبب الكراهة لأنه كلمة يثرب هي إما أن تكون مشتقة من الثرب، والثرب في اللغة هو الفساد، وإما أنه هي مشتقة من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكلاهما مستقبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى المدينة، قال هم يقولون عنها يثرب، اليهود يقولون عنها يثرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي المدينة. فعشان هيك يكره للإنسان أن يسمي المدينة بيثرب. فشو بدك اللي بتشوفها على السوشيال ميديا وبالأفلام وكذا بيقول لك هيا بنا إلى يثرب، نحن نقول هيا بنا إلى المدينة المنورة.
0: طبعا. طب شيخ، نحن كتير بنسمع أسماء غير المدينة المنورة عن المدينة، يعني حتى بالمدائح كتير من لقوة بعض الأسماء غير المدينة المنورة، هل ورد كم اسم فيه؟
1: هلا أول شيء بدنا نعرف مثلا إذا بتفكري بالكعبة، الكعبة لها أسماء كتيرة.
0: نعم.
1: مكة لها أسماء كتيرة، بيت المقدس له أسماء كثيرة، طيب المدينة لها أسماء كثيرة، طيب شو السبب؟ ليه هو للأشياء اللي هي رموز بالنسبة لأن لها أسماء كثيرة؟ الجواب عند الإمام النووي. نعم. يقول الإمام النووي كثرة الأسماء عند العرب تدل على شرف المسمى، فكثرة الأسماء أسماء المدينة المنورة هذا يدل على شرفها. نعم هي اشتهرت باسم المدينة المنورة بس هي إلى أسماء تانية، مثلا من أسماء المدينة أرض الله. الله تعالى قال في القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا من أسماء أرض الله، من أسماءها برة، البرة، كيف لما بيقولوا فلان برة يعني كثيرة البر، قالوا وإنما سميت المدينة بالبرة، قالوا لأنها منبع الأسرار، منبع الأسرار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنا من أسماء المدينة أيضا أكالة القرى. نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أمرت لقرية تأكل القرى، قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة، قالوا فمن أسماء المدينة أكالة القرى. طب ليه أكالة القرى؟ هو النبي كان بالأكل إشارة للغلبة، لأنه الإنسان لما بيأكل الأكل يكون غالبا للمأكول، صح ولا لا؟ فإشارة إلى غلبتها، لأنه سيدنا النبي دعوته انطلقت، عز الانطلاق وقوة الانطلاق كان من المدينة، فأهلها غلبوا على سائر البلاد فسميت بأكالة القرى. المدينة مثلا من أسمائها الحبيبة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فمن أسمائها الحبيبة، من أسماء المحبوبة، قالوا لأنها محبوبة المؤمنين. حتى من أسمائها حرم رسول الله، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها، قال من أخاف أهل حرمي أخافه الله. من أسماء المدينة مثلا سيدنا النبي لما دخل المدينة قال هذه طيبة وهذه طابة، سيدنا النبي قال إن الله سمى المدينة طابة، يعني أمرني أن أسمي المدينة بطابة ردا على المنافقين الذين سموها بيثرب. فمن أسمائها طابة، وهي كيف ما بدها تكون طابة؟ يعني هي طابت بنفس رسول الله. تبه المدينة مش بس نورت بنور رسول الله، بل نورت وطابت بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميان الإمام الإمام الإشبيلي يقول للمدينة نفحة، فيها نفحة خاصة، يقول للمدينة نفحة طيبها لا كما عهد من الطيب، بل هو عجب من الأعاجيب. هيك سيدنا الإشبيلي بيقول عن المدينة المنورة. وبس العلم ميان أنه سيدنا النبي لما هاجر إلى المدينة، السيدة عائشة تقول كانت المدينة أوبأ أرض الله، كانت أرض وباء. يعني حتى أنه سيدنا أبو بكر في مشاهير من الصحابة، في أعيان من الصحابة لما دخلوا المدينة مهاجرين أصابهم هذا الوباء. كان من جملتهم أبو بكر، كان من جملتهم بلال الحبشي. فسيدنا أبو بكر قد ما اشتد عليه المرض ظن أنه يودع. السيدة عائشة دخلت على أبيها فسمعت أبا بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فكر حاله عم بيودع. فقالت أبي ما يدري ما يقول. ذهبت إلى النبي، قلبها ما تحمل أبوها أبو بكر، ذهبت إلى النبي وأخبرت النبي بما رأت من أبيها من أبي بكر من صاحبه. فهون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، استقبل القبلة ودعا. قال النبي اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. خرج وباء المدينة من المدينة وطابت المدينة المنورة. فالمدينة طابت أيضا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد ذلك دارا للاستشفاء حقيقة. اللي بده يتعالج هلم إلى المدينة المنورة.
0: سبحان الله، يعني يا ريت هيك بهالسهولة بنقدر عن جد نروح إلى المدينة ونعيش في المدينة ونموت في المدينة.
1: ميان وهي دار الأخيار.
0: نعم.
1: وهي دار الأخيار أيضا قالوا. نعم. لأنها دار للنبي والمهاجرين والأنصار. شوف هنا كومبينيشن اجتمعت.
0: سيدنا نعم النبي
1: دار الأخيار. نعم. المهاجرين الأنصار، سيدنا النبي. بكفي أنه سيدنا النبي سكن في هذه الدار. أنس بيقول لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء. أنت بتتخيل أصلا لحظة استقبال أهل المدينة للنبي، كيف كلهم عم بيتخانقوا ياخدوا بناقة النبي، أنه النبي بينزل عندي، لا النبي بينزل عندي. النبي يبتسم يقول خلوها فإنها مأمورة، يعني اتركوها، الله ألهمها أين تنزل حتى بركت هذه الناقة عند أبي أيوب الأنصاري.
0: سبحان الله. شيخ نحن عم نقول كتير المدينة المنورة المدينة المنورة، حتى نحن لما بنقول المدينة مباشرة بيخطر عبالنا المدينة المنورة، مع أنه المدن في الدنيا كثيرة،
1: مع أنه بيروت تسمى المدينة.
0: صحيح.
1: بيروت هي مدينة، صيدا هي مدينة، طرابلس مدينة، دمشق مدينة، عمان مدينة.
0: شسر مدينة، يعني مباشرة نحن بيروح بيننا المدينة المنورة.
1: قال العلماء كل مدينة عرفت باسمها قالوا إلا مدينة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرفت باسم المدينة. شناك لأي مسلم بينقال قدامه كلمة المدينة ما بيروح باله إلا إلى المدينة المنورة. كيف نحن لما منقول مثلا، نحن لما منقول قال الشيخ، أمين بيتردد لذهننا؟ المشايخ كتير بس الله. نعم. بيتردد لذهننا دغري الشيخ عبد الله. صح. ولا لا؟ الله قال في القرآن إذ هما في الغار.
0: نعم.
1: طيب في كتير، أي غار بيخطر على بالك دغري بروح بالك إذ هما في الغار، يعني غار ثور.
0: نعم.
1: فإذا في أمور في هذه أل اسمها أل العهد، في شيء تعاهد في الذهن عليه، فنحن تعاهد ذهننا أنه إذا قلنا كلمة المدينة ما بيروح بالنا إلا إلى شو؟ إلى مدينة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شيخ نحن هلأ بدنا نحكي شوي عن الحاج. لما بيروح على الحاج بيخلص مناسك الحاج وبيروح بعدين بيتوجه إلى المدينة المنورة. هلأ من قبل كنا نتوجه بالباص، هلأ عم يتوجهوا بالترين. هيدي اللحظة اللي هو عم يطلع فيها بأي وسيلة نقل للتوجه إلى المدينة المنورة، شو الشعور؟ هلأ أنا عشتها بس بالعادة شو بيحس؟
1: أنا حالك ما يعني هي اللحظة لما بيكون الإنسان، إذا بدي بلش أنا من أنا لما وقفت بوجه الكعبة صليت ركعتين، طفت طواف الوداع، آخر ما أفعله قبل أن أخرج من مكة طفت طواف الوداع، صليت ركعتين ثم وقفت ودعوت دعاء الوداع. قلت اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبديك، حملتني على ما سخرتني وأعنتني على قضاء مناسكك حتى وصل إلى أن ودع.
0: نعم.
1: قال دعاء الوداع ثم خرج من مكة وتوجه إلى المدينة. هلأ هو متوجه للمدينة بيكون مليان أشياء، يعني بالأخص إذا مزاير المدينة بعد، فهو عم يفكر طب كيف طرقات المدينة، كيف أهل المدينة، كل هذه الأمور هو يفكر بها. فبتكون الأشاعر كلها ملخبطة وأنت ما عارف حالك، حتبكي شو بدك تعمل، شو بدك تساوي. طب شو أول شيء حيقع نظرك بالمدينة؟ على شو؟ على القبة الخضراء، على المسجد، على البقيع، على
0: طب شو؟ خلينا نحمس شوي المستمعين.
1: نعم.
0: نعطيهم فاصل بس هيك.
1: نعم نعم.
0: فاصل صغير ومنرجع.

0: شيخ كنا عم نحكي عن اللي خلص مناسك الحج ومتوجه إلى المدينة. شو الشعور؟
1: هو بس أنه أول شيء فيها مزية لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ثم زارني في قبري قال فكأنما زارني في حياتي. فأول شيء بدنا نعرف أنه هذه فيها بشرة. فحقيقة لما بيكون رايح بده يزور بعد مكة ولما بيكون رايح المدينة آخر شيء, يعني أول شيء مكة خلص الحج وخلص المناسك ثم ذهب إلى المدينة, يشعر بلذة بالمدينة أكثر لأنه خلص رايح يتملى بالمدينة, ما بقى عنده مناسك يعملها, خلص رايح يرتاح حتى 4-5 أيام اللي عاصيهم بالمدينة بده يرتاح. بس هو بالطريق رايح إلى المدينة في يمكن 600 سؤال بيجي بباله. طب كيف المدينة, أهل المدينة, طرقات المدينة, ناس المدينة, وين النبي أكل, هون النبي شريب, هون النبي كذا, هون كلها أمور عم يفكر فيها بالمدينة. وأنا بنصح كل إنسان بعد ما زار المدينة بقول له هلما إلى المدينة, يعني أسلك طريقة محمد, اذهب إلى سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم, امدح نبيك صلى الله عليه وسلم. أصلا بيكون المشاعر جياشة, يعني أول شيء بيكون القلب يغفق القلب خفقان شديد, اضطربت المشاعر, خفقت القلوب, انهمر ماء العيون, اللسان يغني المدينة, الحان الغرام يمجد المدينة.
0: استحضر أكثر مديحة على النبض
1: قارئ فعلا يعظم المدينة. يا جماعة سلكوا طريقة محمد, زوروا النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الأوطان والله تهجر لأجل زيارة محمد, لأن الله خلق حياتنا لأجل محمد. فلبعد قادر يروح على المدينة وبعد ما راح على المدينة شو بعد ناطر من هالعمر؟ اذهب وزر زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. لو جمعت كنوز الأرض جمعاء بتحطها وبتحط زورة النبي صلى الله عليه وسلم, زورة النبي لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. الزيارة بعد الحج, بقى برجع بقلك أنت ورايحة على الطريق هذه المشاعر الجياشة, حتى المدايح بتصير بتستحضريها, مثلا بتصير بتقولي سلام الله يا بدر البدور عليكم صاحب القدر الكبير, سلام الله يا هادي فؤادي, سلام الله من صب كثير. أنت هلأ بدك تروح لعند النبي
0: بعدين مدينة محبك قد وصل,
1: أنت بدك تروح لعند النبي بدك تشكي همك عند النبي, ستستغفر الله عند محمد, ستسأل الله بجاه محمد, ستطلب من الله أن يمدك بمدد خاص من محمد. كل هذه المشاعر بتكون عم تستحضريها أنت رايح على المدينة. فكيف إذا وصلت إلى أرض المدينة؟ وميان أنا شاهدت بعيوني, كان معنا واحد بالعمرة, كان بعد ما في قطار كنا بالباص, وصلنا من الباص, نزل من الباص وعلى بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي, فالناس كلها تجتمع عليه تقول له شو اشبك, يقول لهم انا صرت بقلب المدينه, والله ما عم صدق يا جماعه يا ناس انا وصلت للمدينه, انا وصلت للمدينه. شعور شو بده يحكي الواحد. بس الصحابه اصلا الصحابه كيف استقبلوا النبي لما دخل المدينه؟ فانت هلا انت ما حتستقبل

0: الصغار توطي على الساحة أول شيء يمكن يقع النظر عليه هو القبة الخضراء، لأنه أنت ورايح على الطريق بدك تقولي أين قبة القلوب، أين خضراء الجمال، أين تاج المسجد. فمجرد ما تشوف القبة الخضراء لها هيبة عجيبة، ولما بتشوف القبة والمسجد صدقيني يا ميان في ذلك الوقت لعل الإنسان يذهل عن ولد وعن زوج وعن تجارة وعن هم وعن غم، لا يستحضر إلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على حبيبك محمد وبارك على حبيبك محمد وشرف وكرم وأعظم وأنعم على حبيبك محمد وزدنا يا مولانا حبا بنبيك صلى الله عليه وسلم. وهلا جري بيكون عم يعني بده يفوت يسلم على النبي
1: صلح.
0: فلما بده يفوت بالعاده الانسان يدخل من باب السلام، يدخل من باب السلام هو عم بيقرب خطوه ورا خطوه اكثر لحتى يزور النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي ذلك الموضع فلتخفض صوتك، أنت الآن عند رجل نعله تاج على رؤوس الملوك، أنت ستزور زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. سؤال ميان، أليس فينا من هو مكروب؟ أليس فينا البائس؟ أليس فينا المسكين؟ أليس فينا الضعيف؟ أليس فينا الحزين؟ أليس فينا من أثقلته الهموم؟ أليس فينا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت؟ اذهب وجرب ذاك الشعور، وقف عند محمد وسلم على حبيبك محمد. أنت الآن ستسلم على النبي لا كما كنت تسلم عليه قبل ذلك. لما كنت ببيروت بتصلي وبتسلم على النبي في ملك، في واسطة بينك وبين النبي، أنت الآن بلا واسطة، أنت الآن ستقف ستسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعك ويرد عليك السلام. وماذا لو أقدرني الله وسمعت صوت نبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد علي السلام؟ أليس بعزيز على الله؟ الله قادر على كل شيء، النبي حي في قبره وهو يسمع سلامي إذا سلمت عليه عند قبره وهو يرد علي السلام. فطيب ميان لما بوقف عند النبي شو بعمل؟ أستقبل النبي؟ لأنه شو بصير؟ بصير الواحد بوجه قبر النبي ومن وراء صارت الكعبة القبلة،
1: صحيح.
0: فماذا يفعل؟ يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ الجواب عند الإمام مالك.
1: نعم.
0: الخليفة أبو جعفر المنصور قال للإمام مالك، قال له ماذا أفعل؟ قال له أستقبل القبر أم أستقبل القبلة؟ فقال له، قال له لما تصرف وجهك عنه؟ ليش بدك تصرف وجهك عن النبي؟ قال وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عند رجل، أنت الآن عند رجل تطلب من الله بجاهه أن يحقق لك مبتغاك، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القبلة مخلوقة ورسول الله مخلوق وهو أعظم الخلق. فأنت الآن تستقبل تسلم على النبي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بتسلم على النبي ثم تنتقل وتسلم على أول خليفة خلف المسلمين بعد رسول الله، تسلم على أبي بكر الصديق، تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار. ثم تنتقل وتسلم على رجل أعز الله به الإسلام، تقول السلام عليك يا من أعز الله بك الإسلام. وأنا حقلك عن تجربة، كل هول اللي عبول يمكن ما يعملون الواحد،
1: لأنه
0: الإنسان قد يربط لسانه عندما يقف عند النبي. ما شفت ناس بكون قايل له من برا عم بقول له يا حاج بدك تقول هيك وهلأ منقول مع بعض هيك، لا أنا بقول ولا هو بيقول، بتفوت والدمع يغلبنا، يعني دموع العين تسبقنا. فأنت واقف عند النبي، أنت واقف عند رجل خلق الله الدنيا لأجله. آدم بعد أن خلق قالت له الملائكة يا آدم لولا محمد ما خلقت، وأنت وبتخلص من عند النبي ظاهر بيطلع بوجهك دغري بقيع الغرقد. شو مقبرة البقيع؟ ميان أكثر من 10,000 صحابي دفن في تلك المقبرة. هذه المقبرة يوم القيامة يبعث الله منها 70,000 رجل. شو وضعهم هول؟ شو قصتهم هول؟ وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. ثم ورد في الحديث أن البقيع يوم القيامة يؤخذ من أطرافها وينثر في الجنة. شو بعبدنا؟ فأنت بتطلع بوجهك مقبرة بقيع الغرقد وتسلمين على أهل البقيع، ورسول الله أمره

0: ربه أن يستغفر لأهل البقيع. كان النبي يخرج ليلا إلى البقيع ويزور مقبرة البقيع ويستغفر، قال: وأمرت أن أستغفر لأهل البقيع. وماذا لو سلمنا على النبي، خرجنا واستقبلنا بقيع الغرقد وفي تلك اللحظة جاءني ملك الموت عزرائيل؟ وماذا لو بعد ذلك كانت تربتي بقيع الغرقد؟ ماذا لو كانت تربتي عن جد، لو واحد دفن في بقيع الغرقد، وميان لو انه صادف دفن في قبر كان قد دفن فيه قبل ذلك صحابي، والبركة تبقى في هذا القبر إلى يوم الدين.
1: سبحان الله، بارك الله بكم فضيلة الشيخ. شيخ، نحن كنا بدنا نسأل بعد شوية أسئلة عن المدينة.
0: نعم.
1: لما نحن ذكرنا أنه هواؤها بركة وفيه شفاء، تخبرنا شوية
0: عن ما بس هواءها.
1: نعم.
0: حتى تربتها فيها الشفاء.
1: نعم. أصلاً هذا اللي بدي أسألك.
0: أصلاً من أسماء المدينة يا ميان، من أسمائها الشافية.
1: نعم.
0: من أسماء المدينة الشافية. النبي قال: هي طيبة وطابة، هي الحبيبة والمحبوبة، هي المسكينة وهي الجابرة وهي المجبورة وهي المدرة. فالمدينة لها أسماء كثيرة، من جملة أسماء المدينة الشافية. ليش الشافية؟ لأن تربتها، تربة المدينة فيها شفاء. كان سيدنا النبي إذا أجل عنده مريض يشكو ألما في المدينة، شو بيعمل النبي؟ كان يجعل على إصبعه، يأخذ شيئا من ريقه ويجعل الريق على إصبعه ويأخذ من تراب المدينة، ويقول النبي: بسم الله، بريقة بعضنا، بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويمسح على المريض فيتعافى فورا بإذن الله. فهي هواؤها، انت بتقولي لي عن هواء المدينة، سيدنا النبي قال: هواء المدينة، قال: غبار المدينة شفاء من الجذام. الجذام يعتبر مرض مصاص أكثر من الكورونا، بيعتبروه أعدى من الكورونا حتى. سيدنا النبي قال: غبار المدينة شفاء من الجذام. وبس تعرفي بركة المدينة أحبابي، كان بعض العلماء كانوا إذا دخلوا المدينة المنورة من أول ما بيعملوا عند دخولهم المدينة بيشربوا من حليب المدينة. أول ما بيفوت على المدينة بده خلص مركلج أنه أنا بدي أشرب من حليب المدينة. طب ليش؟ وبرا ما في حليب، ببلده ما في حليب، بمكة ما كان في حليب. بلا، كان يقولوا لعل هذا الحليب خرج من ناقة أكلت من عشب داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أدي العلماء عندهم حب للمدينة؟ وهل أدي عندهم تعظيم للمدينة؟ سيدنا مالك كيف كان يمشي بالمدينة؟ كان يمشي حافيا، يقول: لعل قدمي تطأ موضعا وطئت فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب للمدينة كان عجيب، حب للمدينة كان عجيب يا ميان. الله يبلغنا المدينة. عشانك عمر بن الخطاب شو كان من دعائه؟ شو سيدنا عمر كان يدعو؟ يقول: اللهم اجعل اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل وفاتي في بلد نبيك. وجمع الله له بين الاثنين، بين الشهادة وجمع الله له بين الوفاة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. كمان بنرجع للمديح: أقمنا الصلاة لعل الجباه تلامس موضع أقدام طه. سبحان الله. نحن هيك كمان شوية بريكس قصير صغير ونرجع.

0: رجعنا معكم بحلقتنا اليوم من برنامج دردشة وعنوانها الشوق للمدينة المنورة. شيخ نزار بدنا نختم، يعني نحن ما وصلنا لنهاية حلقتنا، بس أنا بظن هون الموضوع شوي هيك رح يفيد الكلام. بدنا نحكي شوي عن كيف الشخص بيعلق قلبه بحب المدينة. هلأ اللي زار المدينة قلبه معلق بالمدينة، لما بيرجع بيحس حاله ما بقدران ينتمي للبلد
1: اللي زار المدينة. ينطبق عليه أن يقال رعى الله أياما تقضت في طيبة، رعى الله أياما تقضت بطيبة، وحي ليال ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشترى. حقيقة ليالي الوصال لما بيكون واحد بالمدينة. هلأ أول شيء نحن تعودنا بالمديح دايما بنقول يا أهل المدينة، وين نروح بحالنا؟ بضلنا نحكي أهل المدينة. ليش؟ ابتداء نحن لما نمدح أهل المدينة؟ مرة سيدنا النبي كان يقسم الغنائم، فوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم انه في ناس من اهل المدينة عم بيحكوا انه ما طلع لهم حصة كبيرة من الغنيمة، وبالقسمة الشرعية النبي ما ظلمهم. فالنبي جمع الانصار، بلغه وصل الخبر الى النبي بان قالا وقيل قد قيل بين بعض اهل المدينة، جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي بلغني انكم تقولون كذا وكذا وكذا. قال لهم النبي اما ترضون يا أهل المدينة، أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشياه والأموال؟ الناس بترجع على بيوتها ليأخذوا الغنائم، شو أخذوا؟ أخذوا أموال، أخذوا من الشات، أخذوا كذا. قال لهم أفلا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالأموال والشياه، وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله، وأنا جئت إليكم إلى المدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ولو أن الناس سلكت شعبا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت مسلك الأنصار. قال النبي ولولا الهجرة لكنت امرأ منكم. ثم قال النبي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال من أخاف أهل المدينة ظلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا كان أهل المدينة هيك ما بدي حب المدينة، إذا كان أهل مدحوا فكيف بالمدينة؟ وبدنا نعرف أنه انعقد إجماع، يعني في إجماع نقله القاضي عياض على أن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة في الأرض. هذا بالإجماع، انعقد الإجماع على أن الموضع الذي حوى جسد النبي هو أفضل، هو أعظم مكان جعله الله تعالى في هذه الأرض. فنصيحة، الفرص ما دايما تتاح، فمن أتيحت له الفرصة أن يذهب إلى المدينة شو بعدك ناطر؟ ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما بدك يتحقق فيك ما قاله النبي من زار قبري وجبت له شفاعتي. اخي ما بدك النبي يكون شفيع لك يوم القيامة. ميان اجوا اهل المدينة اشتكوا للنبي، اجوا بعض الناس لعند النبي انه المدينة انت مجربت شدة الحرب، المدينة يعني المدينة حرها حر وبردها برد، لدرجة ميان انا كنت بشهر 12 تقريبا كنت بالبقيع على الفجر لابس صوف وحاسس البرد عم بيخرق اعضامي خرق، ما البرد المدينة برد، ولما الواحد بيجرب حر المدينة بيعرف شدة الحر. فاشتكى، اجوا الصحابة شكوا ذلك الى النبي، فقال النبي اصبروا فإنه من صبر على لأواء المدينة، يعني شدة حر المدينة وشدة برد المدينة، قال كنت له شفيعا يوم القيامة. فحتى على ذلك، على صبرهم على ذلك، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعلق قلبه بمدينة رسول الله علق قلبه بها
0: صلى هيك. الله عليه وسلم باختصار يعني
1: النبي عن جد مدينة والنبي اختارها موطنا له، صح ولا لا؟ أين مات النبي؟ أين اختار النبي أن يذهب؟ وجعلها موطنا له حتى مات فيها. شانك لما مات النبي وحصل خلاف وين يدفن النبي؟ الصحابة أنه من ندفن النبي؟ فالأنصار دغري قالوا رسول الله قدم إلينا ونحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختار المدينة موطنا له، فلما لا يدفن عندنا؟ حتى وقف أبو بكر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا ودفن في المكان الذي قبض فيه، فدفن رسول الله في الموضع الذي مات فيه.
0: طيب نحن فضيلة الشيخ بمعنا شوية وقت نختم بدعاء.
1: أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا أن يرزقنا زيارة المدينة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطف قلب النبي علينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا زيارة المدينة. وأنا لما بروح المدينة دايما بقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بيني وبين مدينة نبيك، اللهم يا رب أكرمني بنفحات وبركات المدينة ما حيت. فأكثر من هذا الدعاء لما بتروح قول اللهم أكرمني بنفحات المدينة وببركات المدينة ما حيت، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بيني وبين مدينة نبيك. وانتبه معي، لو بتقعدي 7 أيام، بتقعدي 10 أيام، بتقعدي أسبوعين، بتقعدي 20 يوم، بتقعدي شهر، الشعور هو هو لما الإنسان يفارق المدينة. قد ما عد لما بيخرج من المدينة بده كذا يوم، لما بيجي الدبريشن هونيك بيجربها، لما بيجي الإنسان لهون بده كذا يوم ليرجع يتأقلم ويتعود، يقول أنا وين. ياما شهدت ناس بقيت أيام حتى تتأقلم، أيام تبكي ببيتها تقول أنا وين، وين كنت وأنا هلا وين صرت. سيدنا النبي قال اللهم إن إبراهيم كان عبدك ونبيك وخليلك قد دعاك لمكة، أما شعار ربي اجعل هذا بلدا آمنا، قال وأنا عبدك ونبيك وخليلك أدعوك للمدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي الخير مما جعلت بمكة. فاللهم اجعل في المدينة من البركة، النبي قال ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. وشو بقى بده الواحد يعني كل هالدعاء للنبي، اللهم صحح لنا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم بارك لنا في ثمار المدينة وفي مد المدينة وفي صاع المدينة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. طب كل هذه الدعوات وردت للمدينة المنورة، فهي مدينة اختارها رسول الله أن تكون موضعا حتى يدفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين أفضل ولي بين كل أولياء البشر وين دفن؟
0: المدينة.
1: دفن في أبو بكر الصديق، وين دفن؟ دفن في المدينة المنورة. فقد ما حكينا عن المدينة بيقولوا دايما الشهادة مجروحة، قد ما الإنسان تكلم عن المدينة ماذا يسعه أن يقول في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها موطنا له. ودايما بنسأل أي أفضل، مكة ولا المدينة؟ دايما الناس بتروح بيقول لك كيف كان شعورك بمكة وكيف كان شعورك بالمدينة. هلا قلنا انعقد الإجماع على أنه أفضل بقعة في الأرض شو هي؟ البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد. ثم حصل خلاف بين العلماء، شو أفضل؟ أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ هلأ سيدنا عمر بن الخطاب وولده عبد الله والإمام مالك ذهبوا إلى القول بأن المدينة أفضل، ففينا نأخذ بقول كمان يعني. لأنه حقيقة الإنسان الشعور اللي بحسه بالمدينة، مكة بحس فيها شعور خاص لا شك، بس السكينة التي في المدينة أنا ما ذقتها في بلد آخر، أنا ما شعرتها في بلد آخر. نعم أكثر العلماء قالوا إن مكة أفضل من المدينة، لكن السكينة التي في المدينة، لأنه مين أنت وماشي بالمدينة بيخطر لك أكثر من مكة، بتقولي هنا مشى رسول الله، هنا صلى، هنا قام، هنا بشر، هنا أنذر، هنا خطب، هنا نام، هنا توضأ، هنا قرأ القرآن، هنا حدث بالحديث، هنا زار الصحابة، هنا زار بقيع الغرقد. فبتحسي المشاعر بتكون جياشي بعد أكثر وأكثر أنت بقلب المدينة، ما هي اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء المدينة بيت رسول الله، من أسماء المدينة بيت رسول الله.
0: بعد يلي بيروح مع حملة الديوان على الحج أو على العمرة بيسمع بعض تفاصيل يمكن بعض أكتر من اللي حكيهم الشيخ، وفي أشياء بالفعل بيلمسها يعني لما بتمشي وبتتذكر إنه هون مشى النبي، هون لهون لعله مشى النبي، هون لعله صلى النبي.
1: قد ما حكينا عن المدينة المشاعر جياشة، وأكيد قد ما حكيت التجربة غير.
0: صحيح.
1: لما الواحد بيروح وبيلامس المدينة وبينزل على أرض المدينة، قد ما حكيت الشعور شعور آخر، شعور آخر تماما تماما تماما. فالله يبلغنا ذلك ويجمعنا عند الحبيب، الله قادر على ذلك. إن شاء الله السنة الجاية نحن وكل أحبابنا وكل مستمعين هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نجمع في مثل هذه الأيام في المدينة المنورة، ثم نجمع بعد ذلك على أرض عرفات.
0: اللهم آمين.
1: اللهم استجب يا رب.
0: اللهم أمين. بارك الله فيك.
1: آمين. آمين. آمين.
0: يعني حلقة هيك فعلا مليئة بالمشاعر، والله يرزقنا العودة.
1: آمين. الله يرزقنا العودة مرات بعد مرات. آمين. وإن شاء الله تعالى الله يرزقنا الحج في كل سنة ما حينا.
0: اللهم آمين. الله ييسر لنا. حلقتنا وصلت لنهايتها، بدي ودعكم وتشكركم على مرافقتنا وعلى استماع الحلقة. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يخرق وقف النار، إنذارات بالإخلاء وغارات جنوبا، والمسيرات تواصل التحليق. الوزير مرقص بعد الاجتماع الوزاري، سلام أكد أن هناك متابعة للترتيبات العملية المتعلقة بوقف النار. الرئيس بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة لدراسة قانون العفو العام، ودعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في عين التين غدا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إيران ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. الخارجية الإيرانية مستعدون بكامل طاقتنا لأي سيناريو وأي عمل متهور سيقابل برد كامل. وزير مالية مجموعة السبع سيناقشون حربي أوكرانيا وإيران. القوات الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود القادم من تركيا وتعتقل مئات ناشط. جرافات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف في أراضي بلدة الولجة غرب بيت لحم. الكرملين عملية السلام مع أوكرانيا متوقفة مؤقتا، لكن موسكو تتوقع استئنافها. محطة زاباروجيا النووية تبلغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعرضها لقصف. إضراب لقطاعي المواصلات والتعليم في روما بسبب التدهور الحاد للوضع العالمي. وكالة الصحة الكندية أكدت إصابة كندية بفيروس هانتا، الخطر الإجمالي على السكان منخفض. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

ويقول خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه السبكي. فيا مشتاقا لهاتيك البقاع الطاهرة، جاءتك فرصتك الكبيرة فلا تفوتها.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان فسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير قوله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح يوم النحر الذبائح، المراد الأضاحي. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي جوانب عنقهما، والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على مكارم الأخلاق والإكثار من الطاعات، وحث أيضا على الإنفاق في وجوه البر والخير والكرم، وهذا جميعه من الصفات الحسنة الممدوحة المرغوب فيها بين الناس في المجتمعات، إذ تساهم جدا في توطيد أواصر المحبة والوئام بين الناس. ومن جملة ما حث عليه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الأضحية، فهذا شيء حسن طيب ممدوح. وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. واعلم أخي المسلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر عن السادة الشافعية خلافا لمن يقول بوجوبها على الموسر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والأضحية لا تجب إلا إذا كانت منذورة، ودليل الشافعي في ذلك حديث مسلم، وفيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا، أي الحديث الذي مر ذكره، دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. وقال رضي الله عنه أيضا في كتاب الضحايا عن البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. وممن قال أيضا بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وصح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي فيه من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فهو غير ثابت، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. والأضحية بضم الهمزة في الأشهر هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى. ويجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن أي الغنم، والثنية من المعز والبقر والإبل، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وعند أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. والجذع من الضأن هو الذي استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين، والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. وتجزئ البدنة في الأضحية عن 7، والبقرة عن 7 كذلك، أي لو اشترك 7 في البقرة أو البدنة من الإبل أجزأ ذلك. وتجزئ الشاة عن 1. قال الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ويجزئ في الأضحية الخصي، وتجزئ فاقدة القرون، وهي المسمات بالجلحاء أيضا. قال الغزي في شرحه: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، أي الظاهر عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد، أي عيد الأضحى، قدر 2 ركعتين وخطبتين. فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويخرج وقتها بغروب اليوم 3 من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي تلي يوم عيد الأضحى. ويستحب عند ذبح الأضحية 5 أشياء: التسمية فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسم جاز وحل المذبوح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة يوجه مذبحها للقبلة، التكبير قبل التسمية أو بعدها، الدعاء بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، وأكمله أن يقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها 3، وأما 2 فيتصدق بهما، وهذا ما رجحه النووي. وقيل يأكل 1/3 ويهدي 1/3 ويتصدق بال1/3، لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبالنسبة لمحل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. واعلم أنه قد اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية نذرا كانت أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء منها أجرة للجزار، لما جاء في البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. أوقفت السلطات في كولومبيا شاباً وفتاة بعد اتهامهما بمحاولة تهريب 3 قرود حية داخل ملابسهما الداخلية عبر مطار في مدينة قرطاجنة في حادثة صادمة أدت إلى نفوق أحد الحيوانات اختناقاً. وبحسب الشرطة الكولومبية كان ثنائي البالغان 26 و27 عاماً يحاولان نقل القرود إلى جمهورية الدومينيك قبل أن تكشف عملية تفتيش روتينية الحيوانات المربوطة بأجسادهما. وأوضحت السلطات أن الحيوانات تشمل قردين من فصيلة الكابوشين أبيض الوجه وقرداً من نوع العواء الذي نفق خلال عملية التهريب بسبب ظروف الاحتجاز القاسية ونقص الهواء. قضى شاب 30 بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش السبت في أستراليا بحسب ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية لوكالة فرانس بريس. وأفادت الشرطة المحلية بأن إنعاش الرجل تعذر لسوء الحظ. وأوضحت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية لوكالة فرانس بريس أن الشاب تعرض لعضة قرش أبيض كبير يبلغ طوله 4 أمتار داعية زوار هذه الوجهة السياحية الشهيرة إلى توخي قدر أكبر من اليقظة. ووقع الحادث على شاطئ جزيرة في غرب أستراليا وتوجهت إلى مكان الحادث طائرة مروحية لإنقاذ المصاب بحسب الشرطة ومتحدث باسم جهاز الإنقاذ. ويرى علماء أستراليون أن النشاط البحري المتزايد في البحار وارتفاع درجات حرارة المحيطات يغيران أنماط هجرة أسماك القرش ما يساهم في كثرة هذه الحوادث. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وتأكلون التراث أكلا لما.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم اشفنا وعافنا وارحم موتانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: الإسلام عقيدة وأحكام، علم وعمل، ولأهمية المعتقد السليم نبقى الآن مع محاضرة قيمة في بيان الإيمان بالله تعالى وصحة الاعتقاد، يلقيها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا. عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور، أي للمعظم، أما الشراذمة التي تخالف الجمهور فهذه هالكة. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات، هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية، كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك. فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال. أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. الآن أرض من الدنيا عليها ظلام، وقسم من الدنيا عليه نور، تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل. وكل له كمية عند الله تعالى، النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. خالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال. الله تعالى موجود ليس كمثله شيء، الأشياء الكثيفة كالإنسان والحجر والشجر، والأشياء اللطيفة كالهواء والروح والملائكة. والملائكة في أصل خلقتهم جسم لطيف لطيف لطيف، يستطيعون أن يدخلوا إلى صدر الإنسان ولا يحس بهم. لذلك ملك الرحم بأمر الله تعالى يشتغل في رحم النساء، ملائكة موكلون بأرحام النساء، هم يصورون الجنين في هذه التخاطيط على حسب ما يلهمهم الله تعالى، يخططون جسد الإنسان في رحم الأم. ثم يأتي الملك بالروح بعد تطوره من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة. في هذا الدور، دور المضغة، ينفخ فيه الروح، وما يكون كقطعة لحم يمضغ، يتحول المني إلى دم جامد كهيئة دم جامد. ثم هذا الدم الجامد يتحول إلى قطعة لحم، الله تعالى يحوله، يعني بقدر ما الإنسان يمضغ قطعة اللحم. ثم الله تعالى يكسوه عظما، أول ما يخلق من عظام الإنسان هو عظم صغير في آخر الظهر، هذا أصل الإنسان، عليه يركب الإنسان في الدنيا ويوم القيامة لما يعيد الله الجسد الذي أكله التراب، ينبت الجسد والعظم على هذه القطعة الصغيرة التي قدر خردلة، حبة خردلة، هذه تبقى. لو أحرق الإنسان في النار هذه لا تفنى، الله تعالى يحفظها من الفناء، أما ما سواها يفنى العظم واللحم والجلد كله يفنى. الملك ملك الرحم يدخل في رحم المرأة وهي لا تشعر ولا تحس به، فالله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف كجسم الملائكة، الجسم الكثيف كجسم البشر والحجر والشجر، فهو لا كهذا ولا كهذا، الله لا يشبه هذا ولا هذا. لذلك موجود بلا مكان، موجود بلا مكان، ولو كان عقل الإنسان لا يتصور موجودا بلا مكان، يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود بلا مكان، ليس كل موجود يتصوره قلب الإنسان. في المخلوقات التي خلقها الله يوجد ما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره، وهو النور والظلام لم يكونا في وقت، لم يكن نور ولا ظلام في وقت، وهذا لا يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره. النور تستطيع أن تتخيله بقلبك وحده، والظلام كذلك تستطيع، وجود الظلام تستطيع أن تتخيل. فكيف الله، كيف يستطيع أن تتصوره وهو لا يشبه عالم اللطيف ولا العالم الكثيف؟ الله كان وحده، لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه. الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس والبقر يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه. هكذا يكون معرفة الله، ليس معرفة الله بأن يعتقد أنه جسم فوق العرش بقدر العرش. لا يوجد شيء له حياة مستقر فوق العرش، لا يوجد. يوجد كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فمن اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور، ومن غير أن يكون حجما كثيفا كالإنسان، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا عرف الله، آمن بالله، يقال له مؤمن بالله. فإذا اعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا بالله ورسوله فهو مسلم، فما دام على هذا الاعتقاد فهو مسلم. لكن يبقى شيء لاستمرار إسلامه، وهو أن يحفظ لسانه من سب الله في حال غضب أو في حال مزح أو في غير ذلك، يحفظ لسانه، وإلا خرج من الإسلام. لا ينفعه اعتقاده بقلبه أن الله موجود وأن الرسول عليه السلام نبي الله وتصديقه بالجنة والنار، كل هذا لا ينفعه، حيث إنه وقع في الكفر بسب الله أو بسب رسول الله أو بسب الملائكة أو بسب نبي من الأنبياء، عيسى أو موسى أو آدم أو سليمان. سليمان نبي الله رسول الله، يقولون عنه الكفار كان ملك من الملوك وكان يعمل بالسحر. هو ما كان يعمل بالسحر، إنما الشياطين كانوا مغتاظين منه، لأن الله أعطاه سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم، غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه ويعملون له أعمالا شاقة. الذي يخالف الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا في الآخرة، لذلك كانوا مقهورين له. لما مات كتبوا السحر دفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس، ظهر بعضهم أو عدد منهم فقالوا: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر، كيف يكون السحر، تعليم السحر. فكفروا، الذين صدقوا الشياطين كفروا أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة، لا يستطيع من يكذبهم أن يفعل مثلها. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه اليهود، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد، الله أعطاه معجزات، لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان، بأن يحفظ لسانه الشخص من النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته أو بجنته أو بناره، أي جهنم. الذي يستخف بجهنم ويقول إيش فيها، نتدفأ بها، هذا كفر. بعض السفهاء يقولون نتدفأ بها، هؤلاء كفروا، خرجوا من الإسلام، ولو كانوا في قلوبهم يعتقدون عقيدة الإسلام. كل الأنبياء من كذبهم حرام عليه الجنة، كلهم مسلمون، الأنبياء كلهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام. آدم هو علم أولاده الإسلام، أن الله موجود بلا مكان، وأنه لا يجوز عبادة غيره. قال لهم: أنا رسول الله، أرسلني الله إليكم لتتبعوا تعاليمي. كذلك الأنبياء الذين جاءوا بعدهم كلهم دينهم الإسلام، عبادة الله وحده وتصديق الأنبياء، هذا الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت في بيان العقيدة الإسلامية الحقيقية.

أنزل قلبي في الحبيب مديح حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قلبي

الإيمان نداء إنساني عاجل جدا. المريض حسين فهيم الحلبي الموجود في الجامعة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة ماسة جدا إلى 7 وحدات دم وثلاث بلاكات من فئة O positive و B positive. للتواصل 03-429-694. إذن المريض حسين فهيم الحلبي الموجود في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة ماسة جدا إلى 7 وحدات دم وثلاث بلاكات من O positive أو B positive.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: طوبى لمن بإخلاص حج البيت فأدرك ربحا ومغنما، ودخل الحرم الذي هو أمن لمن دخل حماه. أما شاقه الركب إذ سار إلى تلك الناحية ميمما، أما أطربه الحادي إذا حدا باسم الحبيب مترنما.
1: كم كنت تذكرنا منازل مكة وتقول إن بها المنى والمغنما، برد بماء سقاية العباس ما كابته طول الطريق من الظما، وانهض وهرول بين المروة والصفا، وادخل إلى الحجر الكريم مسلما، ومقام إبراهيم زره مبادرا، وبحجر إسماعيل صل معظماً.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. الطفل محمد قانصو الذي يخضع لعملية زرع نخاع عظم في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة عاجلة جدا إلى صفائح دم. للتبرع بنك الدم في مستشفى الجامعة الأمريكية وللتواصل 71-827-512. إذن الطفل محمد قانصو الذي يخضع لعملية زرع نخاع عظم في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة عاجلة جدا إلى صفائح دم. للتبرع بنك الدم في مستشفى الجامعة الأمريكية وللتواصل 71-827-512. لبوا للحاجة القصوى جدا جدا، وبارك الله بك.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
7: أهلا بكم. قال عبد الهادي محفوظ في صحيفة الديار: ورقة الجنوب اللبناني هي موقع تجاذب بين أربعة أطراف، هي الجانب الإسرائيلي وإيران والولايات المتحدة الأمريكية والسلطة اللبنانية. إيران كانت تعتبر أن المسار اللبناني هو جزء من المسار الأمريكي الإيراني قبل أن تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية رعاية مسار منفصل للمسار اللبناني الإسرائيلي، الذي وجدت فيه الحكومة الإسرائيلية مدخلا لإقرار إملاءاتها المسبقة، وهي عدم الالتزام بوقف تام للنار عندما تقدر أن هناك تهديدا لها، وحتى تستكمل المنطقة العازلة التي حددتها بالخط الأصفر، وأضافت إليها لاحقا الخط الأزرق، كما تجريف عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية وتهجير سكانها المدنيين إلى ما بعد نهر الليطاني. فواشنطن من مصلحتها الآن أن تهدأ الوضع اللبناني وتلجم إلى حدود معينة رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإبقاء على ساحة الحرب مفتوحة في لبنان كمدخل محتمل لمعاودة الحرب على إيران أو للاستفراد بلبنان. فالتداخل بين المسارين الأمريكي الإيراني والمسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي حاصل ومتشابك، فواشنطن تعتبر في المسار اللبناني الإسرائيلي أداة ضغط تفاوضي تمارسها على إيران، التي تبحث عن وقف شامل للنار على كل المسارات. إنما بعد أن حسم ترامب الالتزام أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ بالخيار الدبلوماسي مع إيران، وشدد على نقطتين أساسيتين للتلاقي مع بكين حول أهمية معالجة هادئة لفتح المضيق ورفع الحصار البحري، باعتبار أن الصين المتضرر الأساسي كونها تستورد 40% من حاجتها النفطية من إيران، وبالتالي هي شريك في المعالجة التي لا تعترض عليها طهران. وأما النقطة الثانية للتلاقي الأمريكي الصيني في شراكة الاستقرار، هي أن الصين ضد امتلاك إيران لقنبلة نووية، وموقفها هذا يشبه موقف موسكو أيضا. في المسار الأمريكي الإيراني صاحب القرار الأول فيه هو ترامب لا شريكه في الحرب على إيران نتنياهو. وبقدر ما تقترب واشنطن وطهران من معاودة المفاوضات المباشرة تحضيراً لاتفاق إطار، بقدر ما تنحسر وتتراجع الحسابات الإسرائيلية في لبنان سواء في التوسع الجغرافي أو في استدراج لبنان إلى اتفاقات أمنية وسياسية خارج المظلة العربية. ذلك أنه في الوقت الضائع حالياً يملك نتنياهو إمكانية للمناورة في الجنوب اللبناني وغزة، فهو يعرف أن خروج واشنطن من معادلة الحرب والمدخل لعبور أمريكي في لبنان وجنوبه وبحره وبشراكة من المملكة العربية السعودية. وقال هذا أمر لا يعترض عليه لبنان الرسمي ويدخل في رهان الرئيس جوزيف عون طالما يحمل معالجة هادئة لسلاح حزب الله لا تكون طهران بعيدة عنه. وهذه المعالجة الأمريكية ترتكز إلى إيجاد منافذ لإعمار الجنوب وتفعيل مؤسسات الدولة والأدوار السياسية للمكونات اللبنانية والحزب وبغطاء مظلة العربية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل

الباب. أيها الأحبة، نحن اليوم في أشهر الحج المبارك، والمشتاقون لزيارة البيت الحرام وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد امتلأت أفئدتهم شوقا لتلك الزيارة الطيبة الكريمة. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي مثل هذه الأيام تتأجج مشاعر المسلمين، ويشتد حنينهم إلى البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فتتحرك جموعهم الغفيرة من شتى بقاع الأرض متجهة إلى المسجد الحرام ليشهدوا عبادة الحج العظيمة. لذلك أيها الراغب في زيارة البيت الحرام وفي زيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هلم إلى مجلس علم الدين لتتعلم كيفية أداء الحج وكيفية أداء العمرة وآداب الزيارة الكريمة. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأداء مناسك الحج والعمرة، ينبغي له أن يتكلف وقتا قبل الشروع وقبل البدء بمناسك الحج والعمرة لتعلم أحكام الحج والعمرة، كما أنه يتكلف من ماله وصحته ووقته لهذه الرحلة العظيمة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. فلا يكون العمل صالحا صحيحا مقبولا عند الله إلا أن يكون موافقا لشرع الله. والحج من أعظم أمور الإسلام، وهو واجب على المسلم الحر المكلف المستطيع مرة في العمر، وفيه مشقة وبذل مال وسفر وغربة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أدائه على الوجه الذي يكون مقبولا فيه في الشرع، ولا سيما وقد قيل: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. ومعناه أنه مع كثرة الناس الذين يذهبون للحج فكثير منهم في حجه خلل. وسبب ذلك أن كثيرين ممن يذهبون شوقا لأجل الحج والعمرة يذهبون من غير أن يتعلموا أركان الحج والعمرة، ومن غير أن يتعلموا مفسدات الحج والعمرة، يذهبون من غير أن يعرفوا كيف يصح الحج وكيف تصح العمرة، ومن غير أن يعرفوا ما هو الذي يجبر بدم وما هو الذي إذا تركه لا يجبر بدم، فيكونون حيارى. كثير يذهبون ولا يعرفون حدود عرفات، فيقفون خارج عرفات حيث لا يجزئ الوقوف. وكثيرون يذهبون ولا يعرفون متى بدء الرجم وكيف يصح وكيف لا يصح وماذا يترتب على ذلك، وغير ذلك من القضايا التي هي تتعلق بالحج نفسه، فضلا عن أحكام الصلوات الخمس المفروضة التي يضيعها كثير من الناس أثناء رحلتهم من البر أو البحر أو الجو، حتى إن بعضهم قد يؤخرون الصلاة المفروضة عن وقتها من غير عذر معتبر، فيجمعون بين الصلوات من غير موافقة لأحكام الشرع. ثم إن بعضهم قد يكون مغتاظا غاضبا لقضية ما أو حادثة معينة، فتراه يتلفظ بألفاظ نابية، حتى قيل إن بعضهم يسب الله والعياذ بالله أو الدين أو الحج والعياذ بالله، فيكون بهذا أفسد حجه وخرج من الإسلام. إخوة الإسلام، هذا الحج المبارك له مزية عظيمة خصه الله تبارك وتعالى بها، لم تجعل في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن حتى يكفر الحج الكبائر والصغائر
ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه، هناك شروط لا بد منها يغفل عنها كثير من الناس، فمن ذلك أن تكون نيته خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه أي رضوانه، كما جاء في الحديث: فمن كان سفره وحجه لأجل أن يمدحه الناس ويقولوا عنه الحاج فلان لا ينال هذه المزية، بل الذي يعمل العمل الصالح مريدا بذلك محمدة الناس يكون واقعا في الرياء الذي هو من الكبائر والعياذ بالله، ولو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى، فلا يجتمع في العمل الثواب والرياء. ويشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يحفظ نفسه من الكفر بكل أنواعه ومن الفسوق أي من كبائر الذنوب، وأن يكف نفسه عن الجماع ما دام في الإحرام، كما هو مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن معنى فلم يرفث أي لم يجامع وهو في الإحرام، ومعنى ولم يفسق أي تجنب الكبائر كسباب المسلم وضرب المسلم ظلما ونحو ذلك من الكبائر التي لا بد للحاج أن يكون على علم بها حتى يتمكن من اجتنابها. ثم يشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا، فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة من الصغائر ونظرة بشهوة ذهب ثواب حجك. إخوة الإيمان، إن كثيرا من الناس يشدون الرحال للحج ولم يتعلموا ما فرض الله على عباده، يرجعون كما ذهبوا وكأنهم لم يفعلوا شيئا، حجوا صورة وأما حقيقة فلا، وذلك بسبب مفسد أو أكثر من مفسدات الحج، أو بسبب ترك ركن من الأركان أو فعله على الوجه الذي لا يجزئ، فهؤلاء ليس لهم إلا التعب. لذلك أحبابي نحثكم على حضور مجالس علم الدين التي بها يعرف الحلال والحرام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.
1: شعائر ومشاعر الحج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ها نحن نطل بإذن الله تبارك وتعالى عليكم في هذا الموسم المبارك في شهر ذي القعدة وذي الحجة، والتي فيها هذا الموسم الكبير والمجمع الكبير والعمل الذي يجتمع فيه المسلمون من بلاد شتى، يقصدون مدينة عظيمة وهي مكة المكرمة، زادها الله تعالى بركة وشرفا ورفعة. هذه البلدة المباركة التي لدى المسلمين في قلوبهم ما يحن كل واحد منا إليها، نستقبل هذا الموسم قاصدي بيت الله تبارك وتعالى، أي بعض الناس من الذين شاء الله لهم أن يقصدوا هذا المكان. لكن لن أتكلم عن الأحكام بتفصيلها شروطا وواجبات وأركانا وسننا، إنما سأتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات، أتناول الكلام على بعض المشاعر والشعائر الدينية الموجودة والأماكن المقدسة لدى المسلمين في هذه الأنحاء، وأبدأ بمكة المكرمة، البلد الأمين الذي أقسم الله تعالى به في القرآن الكريم. هذا البلد الذي بني فيه أول بيت وضع للناس، وهو هذا البيت المكرم الذي يسمى الكعبة، وهذه بناها آدم. آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض بنى الكعبة، وبعدها بأربعين عاما بنى بيت المقدس. هذه مكة كانت بلدة صغيرة بعد الطوفان، وإنما أيام آدم بنى الكعبة حصل الطوفان أيام نوح عليه السلام، وبقيت متهدمة إلى أن جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان في العراق، ثم توجه إلى فلسطين، ثم بعد ذلك أمره الله تعالى أن يتوجه إلى مكة. هناك كان معه السيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل كان صغيرا، وهاجر كانت أمة عند السيدة سارة، هذه قصتها مشهورة. لما اقترب إليها النمرود الجبار وأراد أن يمسها ويتحرش بها وتيبست يده مرتين، خاف منها وأهداها هاجر. السيدة سارة رضي الله عنها ما كانت يأتيها أولاد في ذاك الوقت، فقدمت هاجر هدية لسيدنا إبراهيم، أمة يعني، واتخذها سيدنا إبراهيم فراشا، وولدت له إسماعيل، نبي الله إسماعيل أمه هاجر. بعد ذلك أكرم الله إبراهيم وسارة بأن ولدت سارة إسحاق صلى الله عليه وسلم، نبي الله إسحاق ونبي الله إسماعيل، ولدا سيدنا إبراهيم عليهم السلام. فمكة كانت بلدة صغيرة، وهذه كانت في وادي وبينها جبال، حولها جبال، وهذه مكة المكرمة ما كان فيها ماء. ولما أسكن إبراهيم ولده إسماعيل وهاجر في هذا المكان، والقصة المشهورة التي بسببها أكرم الله تعالى هذه الأمة بماء زمزم إلى يومنا، ما زالت موجودة من ذاك الوقت إلى يومنا، وهي هذه الماء المشرفة المباركة التي نبعت إكراما لسيدنا إسماعيل وأمه هاجر. هذه زمزم مكانها معروف، وكانت ضمن الساحة الباحة التي هي حول الكعبة، ثم بعد ذلك غطي هذا المكان بحيث ما عاد يرى البئر. لكن ماء زمزم الله تبارك وتعالى جعله يعني قدوة للناس. الله تعالى جعل الناس يبحثون عنه، وإذا قدم كضيافة يفرحون كثيرا أنك جلبت لهم ماء زمزم، هذه التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يعني إذا دعوت الله تبارك وتعالى فيستجاب بإذن الله بعد شربك ماء زمزم. الكعبة لها أركان من جهة اليمن ومن جهة الشام، والله تعالى جعل فيها حجرا مباركا نزل من الجنة، هذا الحجر الأسود الذي هو الآن موجود أجزاء منه، لأنه أيام القرامطة هذه الطائفة بدعية غزت مكة وسرقت الحجر الأسود، ثم بعد ذلك استعاد العثمانيون أجزاء من هذا الحجر ورد هذا إلى موضعه، وضعت شيء يشبه المعجون، وضعت فيه هذه الأحجار، وبعض الأحجار ما زالت موجودة في تركيا في بعض المساجد العثمانية التي مشهور هناك تذهب وتراها نحو 3 أو 4 حجارة. الحاصل هذا المكان هو مكان مبارك عند المسلمين، وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني جعلها الله لهما حرما، والحرم معناه لها حرمة ولها أحكام خاصة.

0: مأكولا بريا وحشيا ولو كان حلالا. يعني لو كان الشخص غير محرم لا يقتل الصيد هذا. 2، لا يقطع نبات الحرم، لها أحكام، والقتل فيها داخل الحرم المكي يضاعف، والعياذ بالله تعالى، داخل المسجد الحرام يضاعف الذنب، فهذا ذنب يقال له الإلحاد في المسجد الحرام. الإلحاد في المسجد الحرام يعني الذي يقتل مثلا داخل المسجد الحرام، عليه معصية القتل وعليه معصية أنه فعل القتل في هذا المكان، كبيرة وكبيرة، يقال له الإلحاد في المسجد الحرام، وهذا ليس كفرا لكنه كبيرة. وكذلك أيضا مما لهذه الأماكن المباركة المقدسة شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، أكيد لن يكفي أن نتكلم عليها بعشر دقائق، إنما سنتكلم على بعض الأمور التي هي في داخلها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة التي تلي. فتابعونا بإذن الله في برنامجنا مشاعر وشعائر الحج.
1: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

المسلم على حسب قوة دينه يبتلى. الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس بلاء، ثم على حسب دين الشخص تكون قوة بلائه أشد. أهل مكة من المسلمين لما اشتد إيذاء المشركين لهم هاجروا، ومن هؤلاء المهاجرين الكرماء سيدنا الصحابي الجليل صهيب الرومي، وقد كان رضي الله عنه من أكثر أهل مكة مالا. مشركو مكة لم يمكنوه من السفر إلى المدينة المنورة إلا بأن يتخلى عن أمواله. قالوا: لن ندعك تأخذ أموالك. فتخلى عن ماله فخرج بدون شيء إلا ما يلبسه على جسمه. كان من السابقين الأولين عليه رضوان الله تعالى.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: رجعنا. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
8: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أبلغت أوساط سياسية مطلعة صحيفة الجمهورية أن هدنة 45 يوما التي دخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل لن تكون على الأرجح مختلفة عن النسختين السابقتين من وقف إطلاق النار الذي تم التمديد له مرتين حتى الآن، مشيرة إلى أن تل أبيب لا تبدو في وارد الموافقة على تثبيت وقف إطلاق النار كما يطالب لبنان. وأشارت هذه الأوساط إلى أن الهدنة الجزئية هي أقصى ما تستطيع السلطة الحصول عليه في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك أنها ستوقف المسعى الدبلوماسي لتثبيتها، ولكن الأمر لن يكون سهلا إلا إذا ضغطت واشنطن بجدية على تل أبيب لدفعها إلى التهدئة الشاملة من أجل إعطاء فرصة لاستكمال المفاوضات المباشرة مع لبنان بعيدا من الضغط العسكري.
7: جولة الصحافة.
8: في السياق، قالت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة الشرق الأوسط أن الرئيس العماد جوزيف عون على اتصالات مباشرة مع الوسيط الأمريكي لإلزام تل أبيب بتطبيق الاتفاق، فيما يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بر التواصل مع حزب الله لضمان التزامه بالاتفاق.
7: جولة الصحافة.
8: إلى ذلك، قالت مصادر بارزة لصحيفة الأخبار أن عدة عوامل أسهمت في تضخيم الأجواء المسربة حول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، أبرزها أن سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي كانت أول من نقل هذه المعطيات إلى الرئيس عون بعدما أبلغته بأنها تواصلت مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض ولمست وجود استعداد للتعاون من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على أن يكون تجريبيا لمدة 48 ساعة. ولفتت المصادر إلى أن حمادي تحاول العودة بقوة إلى المشهد بعدما شعرت بوجود محاولة لتهميش دورها في ظل ترأس السفير سيمون كرم وفد لبنان إلى المفاوضات، وأشارت مصادر معنية إلى أن عون تواصل عصر السبت مع رئيس المجلس وأبلغه بوجود فرصة لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في كل لبنان مع إمكان تطبيقه خلال 48 ساعة كمرحلة اختبارية قبل تثبيته بصورة دائمة. وقال عون أن المقترح يشمل وقف كل أشكال العمليات العسكرية بما فيها الاستهدافات والاغتيالات طالبا من بر الحصول على جواب رسمي من حزب الله. وأضافت الصحيفة تقول تبين لاحقا أن الجانب الأمريكي يريد صدور بيان رسمي عن الحزب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار يعلن فيه التزامه الكامل وعدم المبادرة إلى الرد على أي خرق إسرائيلي، إلا أن الحزب وبعدما وصله طرح عون قرر عدم تقديم رد تاركا لرئيس المجلس إدارة الحوار مع رئيس الجمهورية. وقالت مصادر مطلعة أن بر أبلغ عون بوضوح أحصل أولا على وقف شامل لإطلاق النار وجدول زمني للانسحاب ولك ما تريد.
7: جولة الصحافة.
8: دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين باحثا عن صفقة تظهر أن واشنطن ما زالت تمسك بمفاتيح اللعبة، فوجد نفسه داخل مشهد صيني محكم تمثل باستقبال مهيب ورسائل محسوبة وخطوط حمراء في تايوان ووعود اقتصادية لا ترقى إلى اختراق. في هذا السياق تقول صحيفة غارديان البريطانية أن الزيارة امتلأت بالبهرجة والرموز، لكنها تركت ترامب في النهاية بلا الكثير مما يمكن عرضه، لا إنهاء سريعا للحرب مع إيران ولا جوابا واضحا بشأن تايوان ولا سوى ملامح عامة لصفقات تجارية كبرى. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: جولة الصحافة.
9: www.nida.fm. نداء المعرفة International Online.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد، يقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله في باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكبش أملح إذا كان أسود يعلو شعره بياض وقيل غير هذا، وأقرن وهو الكبير القرن أو المجتمع القرنين، ثم يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما أي جنبيهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، ويقول بسم الله والله أكبر. ولأنس رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. قال النووي هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به. وفي الحديث من الفوائد استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، والأولى عدم تركها لمن قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، رواه أحمد وغيره. والعوراء أي ذهب بصر إحدى العينين، البين ضلعها أي الظاهر عرجها، والكبيرة التي لا تنقي أي التي لا نقي لها أي لا مخ لها، لضعفها وهزالها، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وحمل العلماء هذا الحديث على استحباب كون الأضحية مسنة، والجذعة من الضأن ما كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. قال الأزهري: وليس معنى أسنان البقر والشاة كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع الثنية، والثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، أي أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة وغيرهم. والمقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم ترك معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشرقاء هي المشقوقة الأذنين. وكذلك أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزارة شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03 09 24 72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

من فضائل الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على عظم فضل الحج المبرور عند الله تعالى، فإن الحج المبرور يكون سببا لتكفير الكبائر والصغائر، والحج المبرور هو الحج الذي يكون من مال حلال وتتجنب فيه الذنوب الكبيرة ويؤتى فيه بالأركان والواجبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. يدل هذا الحديث على فضل الحج والعمرة، ومزية العمرة أنها تكفر الذنوب الصغائر لمن أتى بالعمرة صحيحة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه ابن ماجه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

حطب في جيدها حبل من مسد.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكن لعنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الفاتحة.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم للعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهله. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير والعالم والأمي والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد مع اختلاف الأطوار والأزياء والعادات واللغات على حب الحب الأحب إلى الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك روائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: يروى عن الحسن البصري أنه قال: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعينه.
1: لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدني استضيف فضيلة الشيخ حلمي بخور. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا بكم سيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وأهلا وسهلا.
2: الله يبارك فيكم.
1: آمين بكم.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. سبحان الله، هذه العبارة التي ذكرتموها أسيادنا، بدي أتكلم عن كتم العيوب وستر العورات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وطوبى هي كلمة بشرى تعني خير عظيم، يعني بشرى كبيرة للذي تكون فيه هذه الصفة. وورد في حديث رواه السيوطي أن طوبى اسم لشجرة في الجنة، وهذه الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق منها ثياب أهل الجنة. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان الذي يوفق لمراقبة عيوب نفسه ليصلحها، هذا له خير عظيم وله ربح واسع، ويحصل الفوائد في الدنيا والآخرة، لأن الذكية هو الذي يشتغل على إصلاح نفسه وينظر إلى العيوب التي فيه فيعمل على إصلاحها لا على تكثيرها، يعمل على إزالتها. طوبى لمن شغله عيبه، ونحن فينا عيوب نحتاج أن نصلحها، لا أن ننظر إلى أنفسنا على أننا كمل، فينبغي أن نعمل على إصلاح نفسنا وتهذيبها وتأديبها وتربيتها. فالذي حقيقة يريد أن يكرم نفسه فعليه أن يؤدبها، يكرم نفسه بتقوى الله عز وجل، والذي يريد أن يربي نفسه عليه أن يعلمها التواضع والإيثار وأن يتهم نفسه بالتقصير. لذلك قبل أن أنظر وأبدأ بمحاولة التفتيش عن عيوب الناس، أفتش عن عيوب نفسي. يوجد أناس سبحان الله يعني يصرفون أعمارهم وهم يراقبون الناس ويتكلمون على فلان وعلى فلانة، فيقعون في الغيبة والنميمة والحقد والحسد والبغضاء والإيذاء والتكلم بأعراض الناس والعياذ بالله تعالى. فقد رغب الشرع بالستر وكتم العورات والقبائح عن النفس وعن الغير، وأمر بالنصح وبالإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، نحن نقتدي بهذا النبي العظيم. فحث عليه الصلاة والسلام على ستر العورات بأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي رواية أخرى: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي رواية أخرى: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. ومعنى هذا الحديث أنه من رأى عيبا أو أمرا قبيحا أو معصية من أخيه المؤمن فستر عليه كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، يعني كان ثوابه كثواب من أحيا موؤودة. وعن مولى عقبة بن عامر قال: كان لنا جيران يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، ثم أخبر عقبة بن عامر فقال له عقبة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن خزية فكأنما أحيا موؤودة من قبرها. سيدنا عقبة رضي الله عنه كان ذكيا، كان فطنا، ما قال له: شو عم تحكي؟ أنت شفتهم بعينك؟ قد يقال بهالأيام هذا بقول له: بعت الفيديو خليني شوف، بركي بحطه عندي على الفيسبوك أو على التيك توك. ما قال له هيك، دغري ذكروا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لحتى يكون هيدا رادع لهذا الشخص. وعن عبد الله بن المبارك أن العلاء بن بدر قال: لا يعذب الله جل وعز قوما يسترون العيوب. فينبغي أن يستر المؤمن على نفسه وعلى غيره. ومما يدل على قبح هتك العورات أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية، دفنتها ثم أخرجتها قبل أن تموت، ثم أدركت الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت حدا من حدود الله وهي شابة، فأخذت شفرة لتذبح نفسها، يعني من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها. الأوداج يعني هي عروق العنق من الجانبين. قال: فداويناها ثم تابت توبة نصوحة، ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرتهم ببعض ما جرى لها، وأن ابنتي كان سبق لها كذا وكذا مما هو عار وعيب حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يتركوها. يعني هو بزعمه أنه أنا زلمي واضح وصريح، بدي أقول كل شيء، ما بخبي شيء، بدي أقول كل شيء، على زعمه هو أنه عم ينصح اللي بدي يخطبه. فشو قال له سيدنا عمر؟ قال له: أنت تبث عيبا ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. يعني معناته لئن عدت بعد هذا إلى إشاعة هذه الفاحشة التي سبقت لابنتك لأجعلنك عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدثون بها. فمناخذ من هذه القصة أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك الفاحشة، لا يجوز أن تكشف بعد أن يتوب ذلك المسلم أو تلك المسلمة. وكذلك روي أن رجلا كان متعلقا بستار الكعبة يدعو الله تعالى بدعاء واحد لا يدعو بغيره، فكان يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، يعني توفني على دين الإسلام. فسمعه عالم من العلماء وهو شيبان الراعي، فسأله عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، فحكى له القصة. قال له: كان لي أخوان، الأول أذن احتسابا، يعني من غير أجرة، 40 عاما، ثم عند موته قال: ايتوني بالمصحف. فأتوه بالمصحف ظنا منهم أنه يريد التبرك فيه، فقال والعياذ بالله تعالى: اشهدوا أني بريء مما في هذا الكتاب، ومات. والعياذ بالله، مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. قال والثاني أذن احتسابا 30 عاما، ثم عند موته فعل فعلة أخيه ومات على الكفر أيضا. هون شيبان الراعي قال له وماذا كان من شأنهما، ماذا كان يفعلان في الدنيا؟ فقال له كانا يتتبعان عورات المسلمين، يعني من شؤم هذه المعصية اسود قلبهما فماتا على الكفر. الله تعالى قال في القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا ينبغي أن نتتبع عورات إخواننا وأن لا نحسدهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كونوا عباد الله إخوانا، فإن عرفت منه ما لا يعجب تنصحه، كما أنه إن رأى منك ما لا يعجب ينصحك، فيكون كل منكما مرآة للآخر. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا.
1: آمين.
2: اللهم أصلح أحوالنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وبصرنا بذنوبنا وعافنا واعف عنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، إنك نعم المولى ونعم النصير، وعليك تكلاننا وإليك المصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: فضيلة الشيخ حلمي بخور جزاكم ربي عنا خير الجزاء، في أمان الله.
2: آمين وإياك.
3: قصة وعبرة.

فضل استلام الركنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. واعلم أخي المستمع أنه يستحب استلام الركن اليماني، أي وضع اليد عليه. والركن اليماني والحجر الأسود ياقوتتان من يواقيت الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. عن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحط الخطيئة. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا في الركن اليماني، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. رواه ابن ماجه. فيستحب للطائف إذا ما وصل إلى الركن اليماني أن يقول في طوافه هذا أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حتى.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: نبقى الآن مع حلقة خاصة تحت عنوان المحدث الهرري في الحج، وهي توثيق لرحلات المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله لأداء فريضة الحج، وأبرز ما جرى معه معلما للناس كيف كان حج رسول الله عليه الصلاة والسلام والأكابر من بعده، في لقاء طيب مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يحاوره فضيلة الشيخ أحمد حلمي.
9: بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. من غير كثرة كلام وطول مقدمات، نشرع في صلب الموضوع. معنا فضيلة الشيخ الأزهري، شيخنا الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ.
10: بارك الله فيك، مرحبا بك
9: سيدي الغالي. يعني أظن يوم السعد أنه نحن قاعدين معك،
10: الله فيك،
9: وخاصة بهذه الأيام المباركة. تحب أولا تخبرنا عن شيء يتعلق في هذه الأيام، وتحديدا مثلا من عشرتك لشيخنا، ما كان يفعله في هذه الأيام، أو كان يتكلم مع طلابه في هذه الأيام، الأيام العشر وعرفة والعيد.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت حبيبنا، هذه الأيام مباركة كما هو معلوم مما ورد في القرآن الكريم ومشهور عند المسلمين، هذه الأيام التي فيها هذا الفضل، أيام العشر من ذي الحجة، وفيها كما هو معلوم يوم الوقوف بعرفة الذي هو أفضل أيام السنة، ثم بعد ذلك عيد الأضحى. فهذه أيام مباركة. حتى الشيخ عبد الله رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد الله الهرري، حتى يعرف عمن نتكلم، كان يقول الله يرزقنا من بركات هذه الأيام، لأن فيها بركات كثيرة كما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة كما هو معلوم، الرسول قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. بعض الناس لما يسمعوا الحج عرفة يظنون أنه إذا وقفت بعرفة فقد حججت. لا، هذا بيتوهم بعض الناس لما يسمعوا هذا الحديث. الحج عرفة معناه تنبيه من الرسول إلى أن من أدرك الوقوف أدرك الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج، خلاص يحج في السنة التي بعد إن يسر الله تعالى له. وكثير من الأمور تصير في يوم عرفة وفي يوم عيد الأضحى، فهذا اليوم فعلا مبارك وهذه الأيام مباركة. كل أهل الصلاح، كل أهل التقوى يستفيدون من هذه الأيام بزيادة الطاعات، بالإكثار من الصدقات، بالإكثار من الذكر، بالإكثار من مذاكرة العلم، من تعليم الناس، لأنها أيام مباركة كما قال الله وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها من الأيام. بالنسبة لما ذكرت عن شيخنا رحمه الله، فهذا رجل صالح، عالم عامل، فهو من حيث عمله دائما في طاعة. يعني إذا جلسته ليس كما إذا جلست معك أنت أخي وصديقي وحبيبي، نتكلم كيف حالك، كيف صحتك، قد نتكلم شو أكلت اليوم أو بكرة شو هتاكل أو وين هتروح. لا، عند الشيخ عبد الله علم وذكر وطاعة، حتى تعليم
11: المسايرة،
10: حتى في المسايرة. يعني كان يقول لي رحمه الله تصريحا، ما عندنا وقت، يعني ما عندنا فراغ لنضيعه. حتى مرة قال وقت لا يسع لقضاء كل المصالح، الوقت اللي عنا لا يسع لقضاء كل المصالح، ففي مثل هذه الأيام يزداد في الطاعات. وعنده سبحان الله رحمه الله مزية، هي مزية الصالحين، يعني أنه كان لا يترك قيام الليل في حال السفر، في حال الحضر،
11: في حال المرض.
10: لا، ليس فقط في هذه الأيام، لكن في هذه الأيام يزيد من الخيرات. يعني نحن أحدنا إن وفقه الله صلى في الليل، إذا مرض تعرف نفسه شو بتقول له، ارتاح أنت هلا مريض. حتى مرة كان اشتد به المرض، أصابه زنار النار، مشهورة هذه، بيقولوا له زنار النار، تعرف آلامه، أحيانا تجي في الوجه أحيانا في البطن، فمتألم جالس في الغرفة، فقال نخرج لأحبابنا للدرس يعني. فقال له واحد من أحبابنا، قال له مولانا ما أنت مريض، قال له هنا ألم وهناك ألم، يعني إذا خرجت متألم وإذا جلست متألم، ما بده يضيع الوقت رحمه الله.
11: يعني أنا كنت بدي أسألك أنه هل كان بيعمل شيء في هذه الأيام لا يفعله في غير هذه الأيام؟
10: لا، يزيد في الطاعة، هذا هو
11: معبى وقته،
10: معبى وقته بهاللفظ اللي قلته شيخ أحمد، معبى وقته بطاعة الله، وهنيئا له
11: سبحان.
10: يعني الله يرزقنا أن نمشي على هذا السير الذي كان عليه هذا الرجل الصالح.
11: كنت عم بحكي مع واحد فخبرني عنك أنه كان معك بالحج أكثر من مرة، وقال لي في مرة من المرات كان فيها شيخنا معكم، يعني أو كان وقت حج بهديك السنة، فأنا ما بعرف يعني إذا
10: هو اللي حصل أنه كنا نحكي هيك بالعامية متفقين أنا والشيخ أنه بهديك السنة رافوا

0: هذا رفيقك للحج، ما مخطط لهذا الأمر؟ معه سيارة بيجو كان يسمح للسيارات الكبيرة بس الخمس أشخاص لا، سبع ركاب بيقولوا له هاي. قال لي وفي الطريق تدرسه المختصر، الطريق طويل بالبر يعني. فكانت والشيخ عبد الله أعطاني التعليمات قبل ما نروح تفعل وكذا يعني بسهولة. قال لي إذا وصلت إلى الكعبة من عند الحجر الأسود هيك بشرح بسيط يعني، تبدأ من هناك وأنت تطوف تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى تصل إلى الركن اليماني تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا سبع مرات والكعبة عن يسارك يعني بهالسهولة. هيك أعطاني هذا الأمر اللي ثم بعد ذلك السعي نسهل بين الصفا والمروة، الذهاب مرة والعودة مرة. تقول في أثناء السعي ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. صار يشرح لي يون يعني بسهولة حتى يخف عنا، لأنه يعني سبحان الله.
1: أول مرة بتروح على الحج؟
0: كانت أول مرة. نعم.
1: أنا ليش عم بسألك؟ لأنه عم بتطلع هل هو لأنه أنت حاج قبل عم يقلك يون بهالطريقة السهلة؟
0: لا،
1: لما كونك أول مرة هيك سهلها بهالطريقة.
0: نعم رحمه الله. هو يعني أخذنا بفضل الله من الأسئلة اللي بتنسأل الشيخ خلال السنوات اللي أكرمنا الله أن نكون معه فيها، الحمد لله كثير من مسائل الحج في كل التفاصيل. كنا بمنى بإحدى الحجات، الله كرمنا بعدة يعني عدة مرات رحت على الحج. ظاهر مكان الوضوء بيجي رجل من أهل البلد من السعودية يعني، خاطبني بلهجته مع والدين صغار. قال لي يا شيخ، قلت له تفضل. قال لي السلام عليكم، قلت له عليكم السلام، لا بعرفه ولا بيعرفني. قال لي أبغى أرمي جمرة العقبة. قلت له لا، ما صار منتصف الليل، لأنه جمرة العقبة بعد منتصف الليل وقتها. قلت له ما صار الوقت، بعد منتصف الليل فيك ترمي جمرة العقبة. قال لي ها، لكن أروح أحلق. قلت له لا، قلت له حلق أو التقصير كمان بعد منتصف الليل. الشاهد بكلامي أن كثيرا من الناس حتى من أهل البلد يذهبون لعبادة الحج ولا يتعلمون، ما بيعرف وين الوقوف، ما الحدود عرفات. في ناس شفتهم أنا ببعض الحجات واقفين برا كل الوقت، علامات محطوطة من أيام العثمانيين أظن هذه الأقواس، رجع بعدين الدولة الحديثة حطت علامات كبيرة فيها لوحات صفراء، كل الوقت واقفين خارج عرفات. يعني الحج عرفة، من فاته يعني ما صح عمله. وبعدين حتى بعرفات يعني معلومكم أنه العلماء بيقولوا الإنسان لما يقف في عرفات، لأنه هذا موقف عظيم وقد لا يتكرر لك حياتك، قد يصير لك مرة واحدة. ففي هذا الموقف الشخص يتخلى عن علائق الدنيا ظاهرا وباطنا والشواغل، ويقولوا إذا عنده شواغل يفعلها قبل أن يدخل في أرض عرفات، لأنه في أرض عرفات خلاص يتفرغ للطاعة للعبادة وأنواع العبادة، من صلاة من دعاء من علم من مذاكرة من تسبيح من تهليل من استغفار من الدعاء من التضرع إلى الله، الدعاء له ولأهله ولأحبابه، بيقولوا منفردا ومع الجماعات، خلص يتفرغ للعبادة. كنت شوف بعض الناس بعرفات عم يتخانقوا بوكس، بيعلقوا بوكس لشو؟ بده يحط خيمة ضيقوا لهيدا، انت حطيت الحبل هون، حطيت، يعلقوا مع بعض ضرب وين؟ بأرض عرفات. يعني انت مطلوب منك تروح لهونيك
1: خلاص،
0: خلاص صفاء، رايح أسأل الله أن يغفر لي، أنا أكون من الذين يغفر لهم. شو سبب هالشي؟ الجهل. بيروح على الحج ما بيعرف كيف الطواف وين الطواف. شفت ناس هونيك، واحد شفته جاي مع حملة أمريكية، قال لي أنا جيت بس هلأ نحن صرنا بهاليوم هيدا ما عرفت شو عملنا. قلت له ما أعطيوك ترس ما هي أركان الحج، ما هي واجبات الحج، ما هي محرمات على المحرم. قال لي لا. فبيروحوا بيقول لك بيدوروا حول الكعبة، بدور معهم. طيب كيف بده يكون دورانك حول الكعبة؟ وين شو شمالك ولا بتستقبلها بصدرك ولا كيف؟
1: بيعرف شي.
0: ما بيعرف شيء. طيب إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف شو بتعمل؟ ما بيعرف، منه قد يكمله. بعدين بيجي بيقول لك عملت هيك. طيب المسعى، تذكرنا قبل ما نبلش قلت لي عن المسعى، كمان معلومك شيخ أحمد، بيذكروا الفقهاء أنه من أيام السلف الصالح قديش عرضه اللي هو نحو 36 ذراع بيقولوا،

0: طب لما يكون عندك زيادة خارج هذا المسعب يذكر الفقهاء بالنص عليها أنه لا يصح بهالموضع، هذا لا يصح إلا أن يكون في الموضع اللي كان من أيام الرسول والصحابة والسلف الصالح. طب كثير من الناس الآن لا يفعلون هذا، ومن أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. طيب يعني هن عم يعملوا صورة العمل، والله لا يقبل من العبد صورة العمل الذي لا يوافق الشرع، اللي هو عليه كثير من الناس أنه يكتفون بمجرد صورة العمل. هذا شيء يعني احنا بنتألم ومنحب للناس أن يتعلموا حتى يصلحوا أعمالهم، وهذا مصداق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، بس أتعب نفسه بالسهر. فالشيخ، لأنك سألتني عن شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، حياته العلم والعمل، وسيرته سيرة الصالحين، وعادات السادات سادات العادات. يعني هو تحدث عن نفسه أن الله أكرمه، ذهب إلى الحج 14 مرة.
1: هذا السؤال اللي كان بدي أسألك،
0: رحمه الله
1: حج من قبل وكم مرة؟
0: 14 مرة، وكان يذهب بالبر
1: قبل ما يجي على بلادنا؟
0: لا، في بلادنا. هو لما كان في بلدي ذهب مرة إلى الحج.
1: شيخ نبيل، هلأ هي فرصة يعني أنا عم بسألك هالأسئلة، هل هيك في شيء ذكره يعني بيلفت الانتباه بحج شيخنا، أو شو كان هو ينصح اللي رايحين على الحج؟ يعني
0: مرة واحد ذكرتني الله يجزيك خيرا، قال له: إني ذاهب إلى الحج، بماذا توصيني؟ قال له: الذي يحفظ لسانه وعينه في يوم عرفة له درجة عالية.
1: حلو،
0: شوف الكلمة المختصرة الحلوة: الذي يحفظ لسانه وعينه في يوم عرفة له درجة عالية. في إحدى الحجات كل السنن اللي الشيخ بيحكي عنها عملها، يعني الاغتسال قبل دخول مكة، يوقف على الطريق بأنين ستر يغتسل لدخول مكة.
1: حلو.
0: طواف خلص على السنن، يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. وكان في عرفة، عم بقولهم هيك ورا بعض عشان ما أنساهم، حين يدعو الدعاء للذين معه لنفسه ومن معه، كان يقول: من أجل الذين يوصونه بالدعاء، اللهم أصلح بال كل من أوصانا الدعاء. أنه بعض الناس بيقولوا لي: شو بدنا ندعي؟ هذا بيقول لي أدعو لي، وهذا بيقول لي أدعو لي. فكان الشيخ يستعمل هذا اللفظ رحمه الله، فقال لي: بهالحج كل السنن، المبيت بميناء، المبيت بمزدلفة، اللي هلأ بعض الناس ما بيعملوه بسبب شدة المشقة اللي بتحصل. وكمان حكيوا لي أنه الشيخ رحمه الله بإحدى الحجات اللي راحها قيل له: أمك مع هذه المجموعة، بتعرف بيكون مجموعات مجموعات، فذهب، كانت والدته بعد عايشة يعني بعمر كبير، وأدخل على خيمتها وسلم وبقي واقفا، رجل محدث فقيه لغوي من أهل الصلاح من أهل الكرامات، وأمه عم تتحدث مع اللي قاعدين ما انتبهت. فبعض الجالسين قالوا لها: هو ينتظر الإذن بالجلوس.
1: الله أكبر.
0: فقالت له: اجلس يا ولدي.
1: الله أكبر.
0: شوف الأدب مع كونه صار عالما كبيرا ومحدثا، بعده ملتزم جانب الأدب مع الوالدة، اللي هلأ نحن كتير منحتاجه للأجيال اللي طالعة، أنهم لا يفعلون مثل هذا. سبحان الله. ولما ماتت كنا مع الشيخ رحمه الله على ما أذكر بالمدينة المنورة، قال: نصلي عليها صلاة الغائب. صلينا عليها رحمه الله صلاة الغائب. والشيخ عبد الله يعني رحمه الله في كل الأماكن التي يكون فيها يحل فيها العلم، ينشر العلم.
1: أسألك هوني يعني، هذا لأنه ما بعرف، أنت عم تقول كنت معه لما بلغه خبر وفاة أمه.
0: نعم.
1: كيف كان يعني؟
0: بكى. بكى رحمه الله، لأنه تأثر كثيرا على فقدانها، كان يعني دائما يدعو لها ويذكرها بالخير. يعني مرة قال: أصابني مرض شديد، ما عدت أستطيع أن أمشي، صار كأن في رجلي أثقال حديد.
1: الله أكبر.
0: قال: فأمي سقتني عسلا فتعافيت.
1: ما شاء الله.
0: يذكرها يعني، يذكر عن والدته الخير، وقال: رحمه الله حتى يعرفوا الناس من هو هذا الشيخ عبد الله الحبشي الهراري. قال: والدي كان شيخا خفيا قرأت عليه في الفقه الشافعي. شيخا خفيا يعني من أهل الصلاح الأخفياء، وكثير من أهل الصلاح أخفياء، لا يظهرون للناس، يريدون الآخرة، يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. وكان ببلد الشيخ رحمه الله أولياء، وكان الشيخ عندنا هرر كانوا يسمونها بلدة الأولياء من كثرة الأولياء الذين فيها، وأيضا كثرة الحفاظ للقرآن الكريم. فالشيخ عبد الله نحو 9 سنوات كان يحفظ القرآن الكريم من صغره من أهل العناية، أنه كان الشيخ الذي يسمى ركن البلد الشيخ محمد عبد السلام كان من الأولياء من أهل العلم. قال الشيخ: أقرأني في النحو وفي الفقه، اسمه محمد عبد السلام. الشيخ عبد الله من شأنه لا يتكلم عن نفسه في معرض شيء، يعني كان عم يتحدث فقال: شيخنا الشيخ محمد عبد السلام كنت وأنا صغير يستتبعني خلفه ويحملني كتابين. فأنا ظننت أنه للخدمة، كيف أنت إذا أنت صغير وعندك شيخ ومعه كتب تحمل له إياهن؟ فقلت له: مولانا ماذا فعلت بالكتابين؟ قال لي: أقرأني الكتابين. قلت له: ما الكتابان؟
1: شيء أسألك.
0: أنا صرت أسأل أنه هو بيقول، يعني أنت كيف تقول بدي استنطق الشخص من شدة تواضعه ما بيحكي. قلت له: ما الكتابان؟ قال لي: كتاب شرح ملحة الإعراب وكتاب كبير في الفقه الشافعي. قلت له: كم كان عمركم مولانا؟ قال لي: نحو 8 سنوات.
1: الله.
0: فبتقول انت هذا الرجل الطيب الصالح الصافي اللي ربي عند واحد من الاخفياء، من عند الوالد بالاول من بيته يعني طلع ورباه هذا الشيخ الولي الصالح اللي بيقولوا له ركن البلد الشيخ محمد عبد السلام، وبعمر 8 سنين
1: كتابي
0: اقراه شرح ملحة الاعراب. اللي هلا اذا بتقول لبعض الناس بيقول لك شو هو هذا الكتاب، وكتابا كبيرا في الفقه الشافعي. بعدين بأي درجات وصل الله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا استنطاق مني، يعني أنا سحبت منه لا أعرف شو الكتابين وقديش كان عمره، لنحو 8 سنوات. نحن من سنين وين منكون
1: قاعد عم يلعب
0: عم نلعب. هذا شأننا، يعني هذه التربية الصالحة اللي تربى عليها الشيخ عبد الله. أنا ولا مرة الشيخ عبد الله رحمه الله سألني بمسألة يعني على وجه الاستشارة وأنا بقول له ألي رأي بوجودك قبل أن تقول أنا أسألك أن تقول، إلا ويأخذ بما أقول له أكيد بما لا معصية فيه بشدة التواضع. يعني أنت بتقول هذا رجل أعلم مني وأصلح مني وأتقى مني وقلبه منور، نحن حالتنا حالة، كل واحد منا يعرف نفسه، وبيقول لي ما رأيك؟ بس هذا شأن الصالحين. مش سيدنا عمر بزمانه بعد ما مات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صار هو أصلح الناس يعني فيما بين الناس وعمل مجلس الشورى. ليش؟ لأنه هذا مأمور به في الشرع، وهذا من التواضع كمان أنه بيسمع رأي الآخرين. فهيدي من بعض يعني من سيرة شيخنا رحمه الله.
1: شيخنا على بعض بقولوا الأسئلة عم تتسابق، يعني أي
0: بارك الله.
1: نحن جايين على أيام عيد.
0: نعم.
1: يعني شيخنا كيف قد يسأل واحد كان يعطل، كيف كانت تكون عطلته أو شو كان يعمل بيوم العيد؟
0: جبت الكلمة اللي هي نحن ما عنده إياها الشيخ بالمعنى المتعارف للعطلة. الشيخ ما عنده عطلة، كل يوم علم، كل يوم تعليم، كل يوم طاعات، كل يوم صلاة، كل يوم ذكر، ما في عنده. مش مثلنا نحن ننطر يوم الأحد لنظهر ونظهر على الشيخ في بلادنا. في اليوم الذي لا يعملون فيه يأخذون الأولاد إلى المقابر. هلأ إذا بتقول له هيك بقول لك شو شبك
1: الأحد.
0: هو صغير بدك تأخذه على المقابر ويوم الأحد؟ فقال الشيخ: ما هذه العادة عندكم في يوم الأحد؟ أنه نحن ما في يوم عطل بيسموه بالشرع، حتى يوم الجمعة بيذكر بعض الفقهاء كما قال شيخنا لنا المالكية يقولوا مكروه أن يترك العمل وقت الصلاة وذروا البيع، هذا لوقت الخطبتين والصلاة، بس بقية اليوم تشتغل شغلك بطاعاتك بعملك بتدريسك بتعلمك بتعليمك. فالشيخ عبد الله ما عنده شيء هذا اللي نحن بنقول له العطل بالمعنى المتعارف عليه. في يوم العيد الشيخ عبد الله يأتي بالسنن يصلي صلاة العيد رحمه الله، من هنئه تقبل الله منا ومنكم كما كان يفعل الصحابة لأنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. ورحمه الله من إحنا وصغار يعطينا عيدية
1: عن جد؟
0: كالوالد أنا كنت أستحي من معودين إحنا يقول لي خذ خذ، فلما كتير أتمنى يقول لي خذ يرفع صوته علي أنا وغيري يعني مش بس أنا رحمه الله. وكان يأتيه من بعض أحبابه حصص من الأضاحي. فمرة كان ابن أختي اللي ذكرناه أيمن بارك الله به وبكم اجتمع كمية، فالشيخ عبد الله رآها قال له أيمن قال له هذه مولانا أتتك من الأضاحي، من هي بتعرف مولانا أنت الأضحية يوزع بيأكل قسم بيوزع يهدي قسمان ويتصدق بقسم.
1: هي فما كانت صدقة، كانت هدية.
0: هدية نعم هدية. والشيخ عبد الله يأكل قليلا من الطعام والذي يقوم به البدن ولا يتنعم. هذه بكل حياتي مع الشيخ، الشيخ عبد الله بعيد من التنعم ليس كحالنا يعني، الله إن شاء الله بنحكي عن هذا الأمر. فقال له هات إيتي بورقة وقلم اكتب مثلا الشيخ أحمد الشيخ رين يكتب الحصص. قال له فرغت يعني صار على عدد الحصص؟ قال له نعم خلص مولانا، يعني مثلا 20 حصة 20 اسم. قال له انظر في البراد يوجد ثلاجة يعني. ففتح قال له ما تأكله زوجتي اتركه لها، وما زاد هات زد الأسماء ما خلى شيء. هذا اللي بفكر بالآخر. أما نحن خبي لك هيدي لكذا وهيدي لكذا، تعرف أحوالنا الله يصلح أحوالنا. فكان في حياته زاهدا رحمه الله من حيث الملبس من حيث المأكل من حيث المشرب. يعني أنا كنت لأنه طلبة العلم كثروا على الشيخ، تعرف أحبابنا الدكاترة اللي بيدرسوا بالجامعة كلهم قرأوا على الشيخ يعني حتى يكون العلم بالإسناد والتلقي فيكثرون عليه. والشيخ قلت لك كثير الذكر فيغمض عينيه أحيانا بالذكر، بيفتح عينه بلاقي طالب من أحبابنا هيدول الطيبين فاتح الكتاب وقاعد، والشيخ قلبه رحيم ويريد الخير لأقرأ. أحد الأطباء قال للشيخ عبد الله أنت جسمك ضعيف مطلوب أن تأكل شيئا يقوي البدن، فبوصف لك الأريديس بيقولوا له جمبري ببعض الهيدا. الشيخ عبد الله ما بيأكل هالأشياء، ما عنده مثل هذه الأشياء ما عنده. كان عم يقرأ مرة بكتاب شيخ أحمد فأجد بنته كانت صغيرة فاطمة صارت تهزه من إيده تهزه من إيده تطلع شو بدها مع حبة شوكولاتة بده ياكلها، فتحت أمه حطتها أمه راحت. لما راحت مد لسانه قال لي هذا لا يناسبني خذها بس لجبر خاطرها، طفلة صغيرة بس شوف لوين حبة هالقد ما مرقها الشيخ عبد الله. فقامت زوجته لما قال الطبيب رايديس لأنه بيقوي البدن معروف أنه هو يقوي البدن، عملت له كم حبة حطتهم الشيخ تعالوا يا إخوان تعالوا كلنا نجي ناكل يعني، فوزعهم حبة هون حبة هون خلصوا. اجت زوجته انبسطت شافت انه ما بقى في، قالت كم حبة أكل ولا حبة. قالت له ليش مولانا الطبيب وصف لك؟ قالها أنا لا أريد اللذة أريد الفائدة، والمرق نفعه أكثر من اللحم.
1: الله أكبر.
0: حط في خبز عمله ثريد وأكله ثريد، لأنه يستحب أن واحد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام فضل الثريد وارد في حديث الرسول.
1: هذا كان بدي أسألك أنه هو كان يترك هالأشياء لأنه ما بتنفسه بتميل؟ لا أنه
0: أكيد نفسه لا. بتميل لكن هو يحارب نفسه يكسرها. قلت له هل صحيح مولانا قال بعض الأولياء ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام؟ اللي صحيح طحن العظام هذا نحن ما فتنا بهالباب حتى نوصل إلى هالمرتبة هاي. فأيضا في عيد الأضحى كان يذكر أحبابنا بصلة الرحم وببر الوالدين ويكرمنا مثل ما قلت لك أنا وغيري يعني من أحبابه، ويلبس ثوبا يعني غير الذي يلبسه عادة للعيد لإظهار الفرحة، ونصلي العيد جماعة. أما بقية اليوم علم يستقبل الناس وعلم من مجلس لمجلس. الشيخ عبد الله هذا شأنه، شوف واحد جديد أو اجتمع عدد من الأشخاص علم. وكان كتب على اللوح معلومكم شيخ أحمد كلام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وبدايتها فوق المحدود ما له حجم عند علماء التوحيد، إن كان صغيرا وإن كان كبيرا. فكثير من المجالس يقول لشخص من الحاضرين لو كنت أنت مثلا اقرأ، وبيشرح، وبقي هذا سنوات إلى أن مات الشيخ. وقال رحمه الله: لو يكون في كل بيت مثل هذا اللوحة يكتب عليه هذا، لأنه فيه نفع عظيم. نحن وصغار بتذكر لما كنت روح عند الشيخ في صغري في برج أبي حيدر، كان اتخذ لوحا هو بإيده يكتب لنا عليه قبل ما يكون في كتاب الصراط المستقيم: المشيئة تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. من هون بلشنا نحفظ. يسألنا يعني مرة كتب لنا الشيخ على اللوح، فسألني وأنا بنبسط بجعل الشيخ وخدمة وارتاح، قال لي: حفظت الذي على اللوح؟ كنت بهذاك الوقت ما حفظته. قلت له: لا. قال لي: ماذا تأتي تفعل هنا؟ يعني هون مش بس تجي أنت بتتفرج على الشيخ، بدك تتعلم، بدك تحفظ، لأنه أنت بدك.
1: ده كان عمرك شيخ وقتها؟
0: أول مرة رحت لعند الشيخ حوالي 12 سنة، بس لما لزمت وصرت نام كنت شي 14 سنة. كان بس يمرض واحد كتير من الأحيان، الشيخ رحمه الله خيه كانت بنته تمرض كتير، يقول له الشيخ: اسقيها ماء زمزم وتصدق على نية شفائها ولو بمال قليل لفقير منكسر الخاطر. هذه أمرار بننساها نحن، أمرار بيكون شيء يعني مثل ما بيقولوا يعجز عنه الأطباء، بإذن الله يتعافى بصدقة أو برقية. 7 مرات الفاتحة هذه مطلوب، خاصة إذا 3 أيام ورا بعض. إذا بتحب أنت تقول أنا أخذت منك.
1: أنا شيخ مستأنس يعني، وكنت بدي أقول لك
0: بارك الله فيك، أكرمك الله.
1: أنا عبالي أعرف كل يعني كل ما نجي مناسبة عم بحجز من هلأ.
0: إن شاء الله بيحصل اللقاء هذا فيه خير وبركة. وشيخنا علمنا: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. ولا شك في هذا، المؤمن يشعر بهذا بالرحمات والبركات عند ذكر الصالحين. فكيف إذا نحن الله أكرمنا وجالسنا هذا الرجل الصالح اللي هو يعني نادر أنك تلاقي مثله، يعني كان في صالحين بسموه من أهل الجذب. الفائدة عندهم ليس كما الفائدة عند العالم العامل، فرق كتير. يعني ذاك قد يغيب، المجذوب قد يغيب فيفعل ما لا يجوز لمن هو ليس غائبا وهو في غيبوبة. أما الشيخ عبد الله، الله حفظه، فكان من أهل الصحة ومن أهل العلم مع العمل، فأنت بتستفيد منه بصحبته بمجالسته، لأنه كان حافظا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا بتراقب يتحرى ما كان يفعل الرسول. كيف كان يمشي الرسول؟ يتحرى أن يمشي كذلك. كيف كان ينام الرسول؟ تلاقي يحط إيده، ما كنت أعرف أنه سنة أن تضع يدك وتضع خدك على يدك، ما كنت أعرف أنه سنة.
1: حقيقة تعلم بحاله بمقاله.
0: أيوة. كيف كان يتوضأ؟ على السنة كما كان، وهو أخذ من المشايخ اللي هن من أهل الله اللي تكلمنا عن بعضهم من أهل الصلاح، فيراقبهم ويتعلم منهم، نراقبه نتعلم منهم. سيدنا عثمان توضأ ثم قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوضوئي هذا؟ والرسول قال: خذوا عني مناسككم. من عرفنا هدول اللي كنا عم نحكي فيهم بالطواف والسعي والوقوف بعرفة؟ من الرسول اللي أخذها الصحابة. هذه فائدة أخذ العلم بالإسناد، بالتلقي، بالمشافهة، مش بمجرد المطالعة في الكتب لنفسه.
1: شيخي أنا عندي آخر سؤال وأنت بعدين أقول: زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هل شيخنا لما زار المدينة المنورة أو زار المواجهة يعني أنت شفته أو حدا قال عنه؟
0: نعم، الله أكرمني وزرت الرسول معه صلى الله عليه وسلم. فذهبنا لما دخل إلى المسجد، دخلنا من باب السلام، كان مفتوح كله على بعضه، ما كان في تسكيرات. بعدين راح عند خوخة أبي بكر، تعرفها شيخ أحمد، كان الصحابة فتحوا أبوابا فالرسول أمر أن تسد إلا خوخة أبي بكر، فقال الشيخ: فيها سر ويستجاب الدعاء هناك. فصلى ركعتي تحية المسجد، بعدين رحنا للزيارة. وقف في المواجهة رحمه الله، وصار بسري، أنا صرت أقرب لأسمع شو عم بيقول، ما يعني بسره، وصار ينزل دموعه. زار الرسول وسلم عليه ودعا الله وخشع ونزلت دموعه، وزرنا أبا بكر الصديق وزرنا سيدنا عمر وظهرنا.
1: جزاك الله خير،
0: بارك الله فيك يا شيخ أحمد.
1: فيك آمين يا سيدي، الله تعالى يعيد علينا هذه الذكرى بالخير والبركة، وأسأل الله أن يمن علينا بأن نحج معا يعني.
0: بارك الله فيك، الله يرزقنا ذلك إن شاء الله، نحج ونزور الرسول
1: صلى الله
0: عليه الصلاة والسلام. صيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب، يعني شيء عظيم جدا، اللي بيستطيع أن يصوم يوم عرفة لا ينبغي أن يفوت هذا على نفسه. مرة سنتين، عم نحكي سنتين، يعني الواحد أن يكفر له ذنوب يوم يفرح كثيرا. سنتين، جزاك الله خير،
1: جزاك عنا خير،
0: أكرمتنا بهذا اللقاء.
1: الله فيك شيخ، الله الذي أكرمتنا الكرم راجع إليك، وإن شاء الله أنا وعدت شيخي نحن إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله
1: فيكم آمين.
0: هو وجودك يحرك الشخص ليتكلم.
1: الله يكرم، هذه أكرمتني كثير فيها،
0: بارك الله فيك
1: وفيكم آمين. الله يجمعنا في الفردوس
0: آمين.
1: نهنئ المسلمين عموما كما افتتحنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي كل من طلب منا الدعاء صلاح باله وصلاح حاله كما علمنا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نهلل. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا.
2: وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى حلقة خاصة كانت تحت عنوان المحدث الهرري في الحج، وهي توثيق لرحلات المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله لأداء فريضة الحج، وأبرز ما جرى معه معلما للناس كيف كان حج رسول الله عليه الصلاة والسلام والأكابر من بعده، في لقاء طيب مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، حاوره فضيلة الشيخ أحمد حلمي.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666، فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
7: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
8: اكيد
7: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
8: ايه وين صار؟
7: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
8: وشو رقمه؟
7: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03 7939911.
8: تمام.
9: ألو وينك؟
10: بدي وين؟
9: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
10: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
9: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
11: رجعنا.
5: الإسلام عقيدة وأحكام، علم وعمل. ولأهمية المعتقد السليم نبقى الآن مع محاضرة قيمة في بيان الإيمان بالله تعالى وصحة الاعتقاد، يلقيها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري.
12: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا. عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور، أي للمعظم، أما الشراذمة التي تخالف الجمهور فهذه هالكة. أصحاب رسول الله كانوا على عقيدة واحدة، وهي أن الله موجود بلا مكان بلا جهة، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات، ومن غير أن يكون حالا في جميع الجهات، هو موجود بلا جهة وبلا مكان، كان في الأزل موجودا، ليس لوجوده بداية، كان الله موجودا قبل المكان والزمان، المكان مخلوق لم يكن ثم أوجده الله، والزمان كذلك، فالذي يكون قبل الزمان والمكان موجودا بلا ابتداء لا يتغير، لا يتطور، لا يتحول من حال إلى حال، أما المخلوق يتحول من حال إلى حال، حتى النور والظلام يتحول من حال إلى حال. الآن أرض من الدنيا عليها ظلام، وقسم من الدنيا عليه نور، تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى. النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. خالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال. الله تعالى موجود ليس كمثله شيء، الأشياء الكثيفة كالإنسان والحجر والشجر، والأشياء اللطيفة كالهواء والروح والملائكة. والملائكة في أصل خلقتهم جسم لطيف لطيف لطيف، يستطيعون أن يدخلوا إلى صدر الإنسان ولا يحس بهم. لذلك ملك الرحم بأمر الله تعالى يشتغل في رحم النساء، ملائكة موكلون بأرحام النساء، هم يصورون الجنين في هذه التخاطيط على حسب ما يلهمهم الله تعالى، يخططون جسد الإنسان في رحم الأم. ثم يأتي الملك بالروح بعد تطوره من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة. في هذا الدور دور المضغة ينفخ فيه الروح، وما يكون كقطعة لحم يمضغ، يتحول المني إلى دم جامد كهيئة دم جامد. ثم هذا الدم الجامد يتحول إلى قطعة لحم، الله تعالى يحوله، يعني بقدر ما الإنسان يمضغ قطعة اللحم. ثم الله تعالى يكسوه عظما، أول ما يخلق من عظام الإنسان هو عظم صغير في آخر الظهر، هذا أصل الإنسان، عليه يركب الإنسان في الدنيا ويوم القيامة لما يعيد الله الجسد الذي أكله التراب، ينبت الجسد والعظم على هذه القطعة الصغيرة التي قدر خردلة، حبة خردلة. هذه تبقى، لو أحرق الإنسان في النار هذه لا تفنى، الله تعالى يحفظها من الفناء، أما ما سواها يفنى العظم واللحم والجلد كله يفنى. الملك ملك الرحم يدخل في رحم المرأة وهي لا تشعر ولا تحس به، فالله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف كجسم الملائكة، الجسم الكثيف كجسم البشر والحجر والشجر، فهو لا كهذا ولا كهذا، الله لا يشبه هذا ولا هذا. لذلك موجود بلا مكان، موجود بلا مكان، ولو كان عقل الإنسان لا يتصور موجودا بلا مكان، يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود بلا مكان. ليس كل موجود يتصوره قلب الإنسان، في المخلوقات التي خلقها الله يوجد ما لا يستطيع الإنسان أن يتصوره، وهو النور والظلام لم يكونا في وقت، لم يكن نور ولا ظلام في وقت، وهذا لا يستطيع عقل الإنسان أن يتصوره. النور تستطيع أن تتخيله بقلبك وحده، والظلام كذلك تستطيع، وجود الظلام تستطيع أن تتخيل. فكيف الله، كيف يستطيع أن تتصوره وهو لا يشبه عالم اللطيف ولا العالم الكثيف؟ الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه، الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس والبقر يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه، هكذا يكون معرفة الله. ليس معرفة الله بأن يعتقد أنه جسم فوق العرش بقدر العرش، لا يوجد شيء له حياة مستقر فوق العرش، لا يوجد. يوجد كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فمن اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور، ومن غير أن يكون حجما كثيفا كالإنسان، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا عرف الله، آمن بالله، يقال له مؤمن بالله. فإذا اعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا بالله ورسوله فهو مسلم، فما دام على هذا الاعتقاد فهو مسلم. لكن يبقى شيء لاستمرار إسلامه، وهو أن يحفظ لسانه من سب الله في حال غضب أو في حال مزح أو في غير ذلك، يحفظ لسانه، وإلا خرج من الإسلام. لا ينفعه اعتقاده بقلبه أن الله موجود وأن الرسول عليه السلام نبي الله وتصديقه بالجنة والنار، كل هذا لا ينفعه، حيث إنه وقع في الكفر بسب الله أو بسب رسول الله أو بسب الملائكة أو بسب نبي من الأنبياء، عيسى أو موسى أو آدم أو سليمان، سليمان نبي الله رسول الله، يقولون عنه الكفار كان ملكا من الملوك وكان يعمل بالسحر، هو ما كان يعمل بالسحر، إنما الشياطين كانوا مغتاظين منه، لأن الله أعطاه سرا، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم، غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه ويعملون له أعمالا شاقة. الذي يخالف الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا في الآخرة، لذلك كانوا مقهورين له. لما مات كتبوا السحر دفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس، ظهر بعضهم أو عدد منهم فقالوا هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه، فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر كيف يكون السحر تعليم السحر. فكفروا الذين صدقوا الشياطين كفروا أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. الأنبياء لهم معجزات أمور خارقة للعادة لا يستطيع من يكذبهم أن يفعل مثلها. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفنوا، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه اليهود هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد الله أعطاه معجزات لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان بأن يحفظ لسانه الشخص أن النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته أو بجنته أو بناره أي جهنم. الذي يستخف بجهنم ويقول إيش فيها نتدفأ بها هذا كفر. بعض السفهاء يقولون نتدفأ بها، هؤلاء كفروا خرجوا من الإسلام ولو كانوا في قلوبهم يعتقدون عقيدة الإسلام. كل الأنبياء من كذبهم حرام عليه الجنة، كلهم مسلمون الأنبياء، كلهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام. آدم هو علم أولاده الإسلام، أن الله موجود بلا مكان وأنه لا يجوز عبادة غيره. قال لهم أنا رسول الله أرسلني الله إليكم لتتبعوا تعاليمي. كذلك الأنبياء الذين جاءوا بعدهم كلهم دينهم الإسلام، عبادة الله وحده وتصديق الأنبياء، هذا الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، وكانت في بيان العقيدة الإسلامية الحقّة.

فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أي إجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهي من القرب العظيمة. فمن خص مشروعية زيارة قبره لغير القاصد بالسفر وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو 4 أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق، ثم مقدار ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنهما، ثم عاد إلى موقفه الأول، فقد أدى السلام كما ينبغي. ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو يقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبط

0: أكرم الأكرمين.
1: إذا جئت المدينة بعد حين

من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: اللهم إنك أمرتني بالدعاء ولك الإجابة، إنك لا تخلف الميعاد ولا تنكث عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبنا منه، ولا تنزع منا الإسلام. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق والمقر المعترف بذنبي. وأسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم خضعت لك رقبتي، وفاضت لك عيناي، ونحل لك جسدي، ورغم لك أنفي. اللهم لا تجعلني شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.

على النبض قالوا وصلنا المدينة فهاجت مشاعر قلبي الدفينة حبيبي محمد من عشت أرجو لقاه هنا منه نور المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أبدأ حلقة اليوم بهذه الأبيات يلي بترددها ألسنتنا وبيشعر بتفاصيلها قلبنا. أبيات بقلم الشاعر رامي تريكي وإنشاد الحاج يحيى بصل. نوجه لهم تحية للمنشد وللشاعر.

0: الشوق للمدينة المنورة، عشق ساكنها، وتفاصيل أكثر بدنا نحكي فيها وعنها مع فضيلة الشيخ نزار أيوب. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا فيك يا ميان وبإخواننا بالكنترول وتحديدا الحاج محمود، وأهلا وسهلا بجميع متابعين ومستمعين إذاعة نداء المعرفة أينما كنتم وحيثما حللتم.
0: حأبدأ بسؤال الأول. المدينة المنورة يقال أنه من قبل كان اسمها يثرب، وبعدين صار اسمها المدينة المنورة، لماذا سميت بهذا الاسم؟
1: هلأ نحن بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ابتداء ميان نحن ما منقول يثرب، يعني نحن ما درجة العادي عنا أن نستعمل هذا اللفظ للمدينة، بل أنه حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة، يعني وهي المدينة التي تستحق أن يقيم الإنسان فيها. هلأ ليش ورد بالشرع النهي عن تسمية المدينة بيثرب؟ في حكمة أكيد، منه حرام أن واحد يقول المدينة يثرب، ليس حراما، لكن يكره للإنسان أن يسمي المدينة بيثرب. هلأ سبب الكراهة لأنه كلمة يثرب هي إما أن تكون مشتقة من الثرب، والثرب في اللغة هو الفساد، وإما أنه هي مشتقة من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكلاهما مستقبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى المدينة، قال هم يقولون عنها يثرب، اليهود يقولون عنها يثرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي المدينة، فعشان هيك يكره للإنسان أن يسمي المدينة بيثرب. فشو بدك اللي بتشوفها على السوشيال ميديا وبالأفلام وكذا بيقول لك هيا بنا إلى يثرب، نحن نقول هيا بنا إلى المدينة المنورة.
0: طبعا طب شيخ، نحن كتير بنسمع أسماء غير المدينة المنورة عن المدينة، يعني حتى بالمدائح كتير من لقوة بعض الأسماء غير المدينة المنورة، هل ورد كم اسم فيه؟
1: هلأ أول شيء بدنا نعرف مثلا إذا بتفكري بالكعبة، الكعبة الأسماء كتيرة، مكة الأسماء كتيرة، البيت المقدس له أسماء كثيرة، طيب المدينة له أسماء كثيرة، طيب شو السبب؟ ليه هو للأشياء اللي هي رموز بالنسبة لأن لها أسماء كثيرة؟ الجواب عند الإمام النووي. بيقول الإمام النووي كثرة الأسماء عند العرب تدل على شرف المسمى، فكثرة الأسماء أسماء المدينة المنورة هذا يدل على شرفها. نعم هي اشتهرت باسم المدينة المنورة بس هي إلى أسماء تانية، مثلا من أسماء المدينة أرض الله. الله تعالى قال في القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا من أسماء أرض الله، من أسماءها برة، البرة، كيف لما بيقولوا فلان برة يعني كثيرة البر، قالوا وإنما سميت المدينة بالبرة قالوا لأنها منبع الأسرار، منبع الأسرار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنا من أسماء المدينة أيضا أكالة القرى،
0: ما شاء الله.
1: نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أمرت لقرية تأكل القرى، قال هم يقولون عنها يثرب، قال وهي المدينة، قالوا فمن أسماء المدينة أكالة القرى. طب ليه أكالة القرى؟ هو النبي كان بالأكل إشارة للغلبة، لأنه الإنسان لما بيأكل الأكل يكون غالبا للمأكول، صح ولا لا؟ فإشارة إلى غلبتها، لأنه سيدنا النبي دعوته انطلقت، عز الانطلاق وقوة الانطلاق كان من المدينة، فأهلها غلبوا على سائر البلاد فسميت بأكالة القرى. المدينة مثلا من أسمائها الحبيبة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فمن أسمائها الحبيبة، من أسماء المحبوبة، قالوا لأنها محبوبة المؤمنين. حتى من أسمائها حرم رسول الله، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها، قال من أخاف أهل حرمي أخافه الله. من أسماء المدينة مثلا سيدنا النبي لما دخل المدينة قال هذه طيبة وهذه طابة، سيدنا النبي قال إن الله سمى المدينة طابة، يعني أمرني أن أسمي المدينة بطابة ردا على المنافقين الذين سموها بيثرب. فمن أسمائها طابة، وهي كيف ما بدها تكون طابة؟ يعني هي طابت بنفس رسول الله. تبه المدينة مش بس نورت بنور رسول الله، بل نورت وطابت بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميان الإمام الإمام الإشبيلي يقول للمدينة نفحة، فيها نفحة خاصة، يقول للمدينة نفحة طيبها لا كما عهد من الطيب، بل هو عجب من الأعاجيب، هيك سيدنا الإشبيلي بيقول عن المدينة المنورة. وبس العلم ميان أنه سيدنا النبي لما هاجر إلى المدينة، السيدة عائشة تقول كانت المدينة أوبأ أرض الله، كانت أرض وباء. يعني حتى أنه سيدنا أبو بكر في مشاهير من الصحابة، في أعيان من الصحابة لما دخلوا المدينة مهاجرين أصابهم هذا الوباء، كان من جملتهم أبو بكر، كان من جملتهم بلال الحبشي. فسيدنا أبو بكر قد ما اشتد عليه المرض ظن أنه يودع. السيدة عائشة دخلت على أبيها فسمعت أبا بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فكر حاله عم بيودع. فقالت: أبي ما يدري ما يقول. ذهبت إلى النبي، قلبها ما تحمل أبوها أبو بكر، ذهبت إلى النبي وأخبرت النبي بما رأت من أبيها من أبي بكر من صاحبه. فهون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، استقبل القبلة ودعا. قال النبي: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. خرج وباء المدينة من المدينة وطابت المدينة المنورة. فالمدينة طابت أيضا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد ذلك دارا للاستشفاء حقيقة. اللي بده يتعالج هلم إلى المدينة المنورة.
0: سبحان الله، يعني يا ريت هيك بهالسهولة بنقدر عن جد نروح إلى المدينة ونعيش في المدينة ونموت في المدينة.
1: تمام. ميان، وهي دار الأخيار.
0: نعم.
1: وهي دار الأخيار أيضا، قالوا نعم، لأنها دار للنبي والمهاجرين والأنصار. شوف هنا كومبينيشن اجتمعت.
0: سيدنا نعم النبي دار.
1: دار الأخيار. نعم. المهاجرين، الأنصار، سيدنا النبي. بكفي أنه سيدنا النبي سكن في هذه الدار. أنس بيقول لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء. أنت بتتخيلي أصلا لحظة استقبال أهل المدينة للنبي، كيف كلهم عم بيتخانقوا ياخدوا بناقة النبي، أنه النبي بينزل عندي، لا النبي بينزل عندي. النبي يبتسم يقول: خلوها فإنها مأمورة، يعني اتركوها، الله ألهمها أين تنزل حتى بركت هذه الناقة عند أبي أيوب الأنصاري.
0: سبحان الله. شيخ، نحن عم نقول كتير المدينة المنورة المدينة المنورة، حتى نحن لما منقول المدينة مباشرة بيخطر عبالنا المدينة المنورة، مع أنه المدن في الدنيا كثيرة.
1: مع أنه بيروت تسمى المدينة.
0: صحيح.
1: بيروت هي مدينة، صيدا هي مدينة، طرابلس مدينة، دمشق مدينة، عمان مدينة.
0: شو السر؟ مدينة يعني مباشرة نحن بيروح بيننا المدينة المنورة.
1: قال العلماء: كل مدينة عرفت باسمها، قالوا إلا مدينة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفت باسم المدينة. شناك أي مسلم بينقال قدامه كلمة المدينة ما بيروح بله إلا إلى المدينة المنورة. كيف نحن لما منقول مثلا، نحن لما منقول قال الشيخ، أمين بيتردد ذهننا؟ المشايخ كتير بس الله. نعم. بيتردد ذهننا دغري الشيخ عبد الله. صح ولا لا؟ الله قال في القرآن: إذ هما في الغار.
0: نعم.
1: طيب في كتير، أي غار بيخطر عبالك دغري بروح بالك إذ هما في الغار، يعني غار ثور.
0: نعم.
1: فإذا في أمور في هذه أل اسمها أل العهد، في شيء تعاهد في الذهن عليه. فنحن تعاهد ذهننا أنه إذا قلنا كلمة المدينة ما بيروح بالنا إلا إلى شو؟ إلى مدينة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شيخ، نحن هلأ بدنا نحكي شوي عن الحاج. لما بيروح على الحاج بيخلص مناسك الحاج وبيروح بعدين بيتوجه إلى المدينة المنورة. هلأ من قبل كنا نتوجه بالباص، هلأ عم يتوجهوا بالترين. هذه اللحظة اللي هو عم يطلع فيها بأي وسيلة نقل للتوجه إلى المدينة المنورة، شو الشعور؟ هلأ أنا عشتها بس بالعادة شو بيحس؟
1: أنا حالك يعني هي اللحظة لما بيكون الإنسان، إذا بدي بلش أنا من أنا لما وقفت بوجه الكعبة صليت ركعتين، طفت طواف الوداع، آخر ما أفعله قبل أن أخرج من مكة طفت طواف الوداع، صليت ركعتين ثم وقفت ودعوت دعاء الوداع. قلت: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبديك، حملتني على ما سخرتني وأعنتني على قضاء مناسكك حتى وصل إلى أن ودع. قال دعاء الوداع ثم خرج من مكة وتوجه إلى المدينة. هلأ هو متوجه للمدينة بيكون مليان أشياء، يعني بالأخص إذا مزاير المدينة بعد، فهو عم يفكر طب كيف طرقات المدينة، كيف أهل المدينة، كل هذه الأمور هو يفكر بها. فبتكون الأشاعر كلها ملخبطة وأنت ما عارف حالك، حتبكي، شو بدك تعمل، شو بدك تساوي. طب شو أول شيء حيقع نظرك بالمدينة؟ على شو؟ على القبة الخضراء، على المسجد، على البقيع، على
0: طب شو؟ خلينا نحمس شوي المستمعين.
1: نعم.
0: نعطيهم فاصل بس هيك.
1: نعم نعم،
0: فاصل صغير ومنرجع.

0: شيخ كنا عم نحكي عن اللي خلص مناسك الحج ومتوجه إلى المدينة، شو الشعور؟
1: هو بس أنا عارف إنه أول شيء فيها مزية، لأنه نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ثم زارني في قبري قال فكأنما زارني في حياتي. فأول شيء بدنا نعرف إنه هذه فيها بشرة. فحقيقة لما بيكون رايح بده يزور بعد مكة ولما بيكون رايح المدينة آخر شيء، يعني أول شيء مكة خلص الحج وخلص المناسك ثم ذهب إلى المدينة، يشعر بلذة بالمدينة أكثر، لأنه خلص رايح يتملى بالمدينة، ما عنده مناسك يعملها، خلص رايح يرتاح 3-4-5 أيام اللي قاعد فيهم بالمدينة بده يرتاح. بس هو بالطريق رايح إلى المدينة في يمكن 600 سؤال بيجي بباله، طب كيف المدينة، أهل المدينة، طرقات المدينة، ناس المدينة، وين النبي أكل، هون النبي شريب، هون النبي كذا، هون كل أمور عم يفكر فيها بالمدينة. وأنا بنصح كل إنسان بعد ما زار المدينة بقول له هلما إلى المدينة، يعني أسلك طريق محمد، اذهب إلى سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، امدح نبيك صلى الله عليه وسلم. أصلا بيكون المشاعر جياشة، يعني أول شيء بيكون القلب يخفق، القلب خفقان شديد، اضطربت المشاعر، خفقت القلوب، انهمر ماء العيون، اللسان يغني المدينة، الحان الغرام يمجد المدينة.
0: خلينا نستحضر أكثر مديح على النبض وقال
1: فعلا يعظم المدينة. يا جماعة سلكوا طريق محمد، زوروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأوطان والله تهجر لأجل زيارة محمد، لأن الله خلق حياتنا لأجل محمد. فلبعد قادر يروح على المدينة وبعد ما راح على المدينة شو بعد ناطر من هالعمر؟ اذهب وزر زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء، لو جمعت كنوز الأرض جمعاء بتحطها وبتحط زورة النبي صلى الله عليه وسلم، زورة النبي لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. الزيارة بعد الحج، بقى برجع بقلك أنت ورايحة على الطريق هذه المشاعر الجياشة، حتى المدايح بتصير بتستحضريها، مثلا بتصير بتقولي سلام الله يا بدر البدور عليكم صاحب القدر الكبير، سلام الله يا هادي فؤادي، سلام الله من صب كثير. أنت هلأ بدك تروح لعند النبي،
0: بعدين مدينة محبك قد وصل،
1: أنت بدك تروح لعند النبي، بدك تشكي همك عند النبي، ستستغفر الله عند محمد، ستسأل الله بجاه محمد، ستطلب من الله أن يمدك بمدد خاص من محمد. كل هذه المشاعر بتكوني عم تستحضريها أنت رايحة على المدينة. فكيف إذا وصلت إلى أرض المدينة؟ وميان أنا شاهدت بعيوني، كان معنا واحد بالعمرة، كان بعد ما في قطار، كنا بالباص، وصلنا من الباص، نزل من الباص وعلى بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي بكي، فالناس كلها تجتمع عليه تقول له شو اشبك، يقول لهم انا صرت بقلب المدينه، والله ما عم صدق يا جماعه يا ناس، انا وصلت للمدينه، انا وصلت للمدينه. شعور شو بده يحكي الواحد، بس الصحابه اصلا الصحابه كيف استقبلوا النبي لما دخل المدينه؟ فانت هلا انت ما حتستقبل النبي منك بحياته، بس انت هلا رايحه تزور النبي صلى الله عليه وسلم. شعور صعب ان يوصف، بل يكاد لا يوصف.
0: بدنا نحكي شوي عن آداب الزيارة، يعني شو الأشياء اللي بالعادة الواحد بيعملها قبل الزيارة وخلال زيارة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طيب أول شيء لما بتوصلي، أول ما بتوصلي على الأوتيل، أول شيء بتعمليه ميان، يمكن ما حتنطري، يمكن بتاخدي كارت الغرفة، وفي منهم كتير ما بينطر حتى كارت الغرفة اللي ياخده، مجرد ما بيحط غراضه بقلب اللوبي بالأوتيل ومتوجه مباشرة إلى ساحة المسجد النبوي. أول ما بتفوتي على الساحة، أول شيء يمكن يقع النظر عليه هو القبة الخضراء، لأنه أنت ورايحة على الطريق بدك تقولي أين قبة القلوب، أين خضراء الجمال، أين تاج المسجد. فمجرد ما تشوف القبة الخضراء لها هيبة عجيبة، ولما بتشوف القبة والمسجد صدقيني يا ميان في ذلك الوقت لعل الإنسان يذهل عن ولد وعن زوج وعن تجارة وعن هم وعن غم، لا يستحضر إلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على حبيبك محمد وبارك على حبيبك محمد وشرف وكرم وأعظم وأنعم على حبيبك محمد وزدنا يا مولانا حبا بنبيك صلى الله عليه وسلم. وهلأ إجري بيكون عم يعني بده يفوت يسلم على النبي، فلما بده يفوت بالعادة الإنسان يدخل من باب السلام، يدخل من باب السلام، هو عم بيقرب خطوة ورا خطوة أكثر لحتى يزور النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي ذلك الموضع فلتخفض صوتك، أنت الآن عند رجل نعله تاج على رؤوس الملوك، أنت ستزور زورة لا تقوم لها كنوز الأرض جمعاء. سؤال ميان، أليس فينا من هو مكروب؟ أليس فينا البائس؟ أليس فينا المسكين؟ أليس فينا الضعيف؟ أليس فينا الحزين؟ أليس فينا من أثقلته الهموم؟ أليس فينا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت؟ اذهب وجرب ذاك الشعور، وقف عند محمد وسلم على حبيبك محمد. أنت الآن ستسلم على النبي لا كما كنت تسلم عليه قبل ذلك. لما كنت ببيروت بتصلي وبتسلم على النبي في ملك، في واسطة بينك وبين النبي، أنت الآن بلا واسطة. أنت الآن ستقف ستسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعك ويرد عليك السلام. وماذا لو أقدرني الله وسمعت صوت نبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد علي السلام؟ أليس بعزيز على الله؟ الله قادر على كل شيء، النبي حي في قبره وهو يسمع سلامي إذا سلمت عليه عند قبره وهو يرد علي السلام. فطيب ميان، لما بوقف عند النبي شو بعمل؟ استقبل النبي؟ لأنه شو بصير؟ بصير الواحد بوجه قبر النبي ومن وراء صارت الكعبة القبلة، فماذا يفعل؟ يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ الجواب عند الإمام مالك.
0: نعم.
1: الخليفة أبو جعفر المنصور قال للإمام مالك، قال له ماذا أفعل؟ قال له أستقبل القبر أم أستقبل القبلة؟ فقال له، قال له لما تصرف وجهك عنه؟ ليش بدك تصرف وجهك عن النبي؟ قال وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عند رجل، أنت الآن عند رجل تطلب من الله بجاهه أن يحقق لك مبتغاك، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبلة مخلوقة ورسول الله مخلوق وهو أعظم الخلق. فأنت الآن تستقبل، تسلم على النبي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بتسلم على النبي، ثم تنتقل وتسلم على أول خليفة خلف المسلمين بعد رسول الله، تسلم على أبي بكر الصديق، تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار. ثم تنتقل وتسلم على رجل أعز الله به الإسلام، تقول السلام عليك يا من أعز الله بك الإسلام. وأنا حقلك عن تجربة، كل هول يلعبون يمكن ما يعملون الواحد،
0: لأنه ما يستحضرون.
1: الإنسان قد يربط لسانه عندما يقف عند النبي. ما شفت ناس بكون قايل له من برا، عم بقول له يا حاج بدك تقول هيك وهلأ منقول مع بعض هيك، لا أنا بقول ولا هو بيقول، بتفوت والدمع يغلبنا، يعني دموع العين تسبقنا. فأنت وافي عند النبي، أنت وافي عند رجل خلق الله الدنيا لأجله. آدم بعد أن خلق قالت له الملائكة يا آدم لولا محمد ما خلقت، وأنت وبتخلص من عند النبي ظاهر بيطلع بوجهك دغري بقيع الغرقد. شو مقبرة البقيع؟ ميان أكثر من 10,000 صحابي دفن في تلك المقبرة. هذه المقبرة يوم القيامة يبعث الله منها 70,000 رجل. شو وضعهم هول؟ شو قصتهم هول؟ وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. ثم ورد في الحديث أن البقيع يوم القيامة يؤخذ من أطرافها وينثر في الجنة. شو بعبدنا؟ فأنت بتطلع بوجهك مقبرة بقيع الغرقد وتسلمين على أهل البقيع، ورسول الله أمره ربه أن يستغفر لأهل البقيع. كان النبي يخرج ليلا إلى البقيع ويزور مقبرة البقيع ويستغفر، قال وأمرت أن أستغفر لأهل البقيع. وماذا لو سلمنا على النبي، خرجنا واستقبلنا بقيع الغرقد، وفي تلك اللحظة جاءني ملك الموت عزرائيل؟ وماذا لو بعد ذلك كانت تربتي بقيع الغرقد؟ ماذا لو كانت تربتي عن جد؟ لو واحد دفن في بقيع الغرقد، وميان لو أنه صادف دفن في قبر كان قد دفن فيه قبل ذلك صحابي، والبركة تبقى في هذا القبر إلى يوم الدين.
0: سبحان الله، بارك الله بكم فضيلة الشيخ. شيخ، نحن كنا بدنا نسأل بعد شوية أسئلة عن المدينة.
1: نعم.
0: لما نحن ذكرنا أنه هواؤها بركة وفيه شفاء، تخبرنا شوية
1: ما
0: عن
1: ما بس هواء.
0: نعم.
1: حتى تربتها فيها الشفاء.
0: نعم. أصلاً هذا اللي بدي أسألك.
1: أصلاً من أسماء المدينة يا ميان، من أسمائها الشافية.
0: نعم.
1: من أسماء المدينة الشافية. النبي قال هي طيبة وطابة، هي الحبيبة والمحبوبة، هي المسكينة وهي الجابرة وهي المجبورة وهي المدرة. فالمدينة لها أسماء كثيرة، من جملة أسماء المدينة الشافية. ليش الشافية؟ لأن تربتها تربة المدينة فيها شفاء. كان سيدنا النبي إذا أجى عنده مريض يشكو ألما في المدينة، شو بيعمل النبي؟ كان يجعل على إصبعه، يأخذ شيئا من ريقه ويجعل الريق على إصبعه ويأخذ من تراب المدينة، ويقول النبي بسم الله: بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويمسح على المريض فيتعافى فورا بإذن الله. فهي هواؤها، أنت بتقولي لي عن هواء المدينة، سيدنا النبي قال هواء المدينة، قال غبار المدينة شفاء من الجذام. الجذام يعتبر مرض مستعصي أكثر من الكورونا، بيعتبروه أعدى من الكورونا حتى. سيدنا النبي قال غبار المدينة شفاء من الجذام. وبس لتعرفي بركة المدينة، أحبابي، كان بعض العلماء كانوا إذا دخلوا المدينة المنورة من أول ما بيعملوا عند دخولهم المدينة بيشربوا من حليب المدينة. أول ما بفوت على المدينة بده خلص مركلج أنه أنا بدي أشرب من حليب المدينة. طب ليش؟ وبرنا ما في حليب، ببلد وما في حليب، بمكة ما كان في حليب، بلا. كان يقولوا لعل هذا الحليب خرج من ناقة أكلت من عشب داس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أدي العلماء عندهم حب للمدينة؟ وهل أدي عندهم تعظيم للمدينة؟ سيدنا مالك كيف كان يمشي بالمدينة؟ كان يمشي حافيا، يقول لعل قدمي تطأ موضعا وطئت فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب للمدينة كان عجيب، حب للمدينة كان عجيب يا مان. الله يبلغنا المدينة. شانك عمر بن الخطاب شو كان من دعائه؟ شو سيدنا عمر؟ اجعل وفاء، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل وفاتي في بلد نبيك. وجمع الله له بين الاثنين، بين الشهادة وجمع الله له بين الوفاة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. كمان بنرجع للمديح: أقمنا الصلاة لعل الجباه تلامس موضع أقدام طه. سبحان الله. نحن هيك كمان شوية بريكس قصير صغير ونرجع.

0: رجعنا معكم بحلقتنا اليوم من برنامج دردشة وعنوانها الشوق للمدينة المنورة. شيخ نزار بدنا نختم، يعني نحن بعد ما وصلنا لنهاية حلقتنا، بس أنا بظن هون الموضوع شوي هيك رح يفيد الكلام. بدنا نحكي شوي عن كيف الشخص بيعلق قلبه بحب المدينة. هلأ اللي زار المدينة قلبه معلق بالمدينة، لما بيرجع بيحس حاله ما بقى قدران ينتمي للبلد
1: اللي زار المدينة. ينطبق عليه أن يقال رعى الله أياما تقضت في طيبة، رعى الله أياما تقضت بطيبة، وحي ليال ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشترى. حقيقة ليالي الوصال لما بيكون واحد بالمدينة. هلا أول شيء نحن تعودنا بالمديح دايما بنقول يا أهل المدينة وين نروح بحالنا، بضلنا نحكي أهل المدينة. ليش؟ ابتداء نحن لما نمدح أهل المدينة. مرة سيدنا النبي كان يقسم الغنائم، فوصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم انه في ناس من اهل المدينة عم بيحكوا انه ما طلع لهم حصة كبيرة من الغنيمة، وبالقسمة الشرعية النبي ما ظلمهم. فالنبي جمع الانصار، بلغه وصل الخبر الى النبي بان قالا وقيل قد قيل بين بعض اهل المدينة. جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي بلغني انكم تقولون كذا وكذا وكذا. قال لهم النبي اما ترضون يا أهل المدينة، أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشياه والأموال؟ الناس بترجع على بيوتها اللي أخذوا الغنائم، شو أخذوا؟ أخذوا أموال، أخذوا من الشاة، أخذوا كذا. قال لهم أفلا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالأموال والشياه وأنتم ترجعون إلى بيوتكم برسول الله وأنا جئت إليكم إلى المدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ولو أن الناس سلكت شعبا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت مسلك الأنصار. قال النبي ولولا الهجرة لكنت امرأ منكم. ثم قال النبي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال من أخاف أهل المدينة ظلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا كان أهل المدينة هيك ما بدي حب المدينة، إذا كان أهل مدحوا فكيف بالمدينة؟ وبدنا نعرف أنه انعقد إجماع، ميان في إجماع نقله القاضي عياض على أن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة في الأرض. هذا بالإجماع، انعقد الإجماع على أن الموضع الذي حوى جسد النبي هو أفضل، هو أعظم مكان جعله الله تعالى في هذه الأرض. فنصيحة، الفرص ما دايما تتاح، فمن أتيحت له الفرصة أن يذهب إلى المدينة شو بعدك ناطر؟ اذهب عند النبي.

0: صلى الله عليه وسلم. ما بدك يتحقق فيك ما قاله النبي: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اخي ما بدك النبي يكون شفيع لك يوم القيامة. ميان اجوا اهل المدينة اشتكوا للنبي، اجوا بعض الناس لعند النبي انه المدينة انت مجرد شدة الحرب، المدينة يعني المدينة حرها حر وبردها برد، لدرجة ميان انا كنت بشهر 12 تقريبا كنت بالبقيع على الفجر لابس صوف وحاسس البرد عم بيخرق اعضامي خرق، قد ما البرد المدينة برد، ولما الواحد بيجرب حر المدينة بيعرف شدة الحر. فاشتكى، اجوا الصحابة شكوا ذلك الى النبي، فقال النبي: اصبروا فإنه من صبر على لأواء المدينة، يعني شدة حر المدينة وشدة برد المدينة، قال كنت له شفيعا يوم القيامة. فحتى على ذلك، على صبرهم على ذلك، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعلق قلبه بمدينة رسول الله علق قلبه بها
1: صلى الله هيك. عليه وسلم باختصار يعني
0: يعني النبي إذا المدينة والنبي اختارها موطنا له، صح ولا لا؟ أين مات النبي؟ أين اختار النبي أن يذهب؟ وجعلها موطنا له حتى مات فيها. عشان هيك لما مات النبي وحصل خلاف وين يدفن النبي، الصحابة أنه من ندفن النبي، فالأنصار دغري قالوا: رسول الله قدم إلينا ونحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختار المدينة موطنا له، فلما لا يدفن عندنا؟ حتى وقف أبو بكر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي قبض إلا ودفن في المكان الذي قبض فيه، فدفن رسول الله في الموضع الذي مات فيه.
1: طيب نحن فضيلة الشيخ بمعنا شوية وقت نختم بدعاء.
0: أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا أن يرزقنا زيارة المدينة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطف قلب النبي علينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا زيارة المدينة. وأنا لما بروح المدينة دايما بقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بيني وبين مدينة نبيك، اللهم يا رب أكرمني بنفحات وبركات المدينة ما حيت. فأكثر من هذا الدعاء لما بتروح قول: اللهم أكرمني بنفحات المدينة وببركات المدينة ما حيت، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بيني وبين مدينة نبيك. وانتبه ما يعني لو بتقعدي 7 أيام، بتقعدي 10 أيام، بتقعدي أسبوعان، بتقعدي 20 يوم، بتقعدي شهر، الشعور هو هو لما الإنسان يفارق المدينة. قد ما عد لما بيخرج من المدينة بده كذا يوم، لما بيجي الدبريشن هونيك بيجربها
1: صحيح.
0: لما بيجي الإنسان لهون بده كذا يوم ليرجع يتأقلم ويتعود، يقول أنا وين؟ ياما شهدت ناس بقيت أيام حتى تتأقلم، أيام تبكي ببيتها تقول أنا وين كنت وأنا هلا وين صرت. سيدنا النبي قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك ونبيك وخليلك قد دعاك لمكة. مش قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا، قال: وأنا عبدك ونبيك وخليلك أدعوك للمدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي الخير مما جعلت بمكة. فاللهم اجعل في المدينة من البركة، النبي قال ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. وشو بقى بده الواحد يعني كل هالدعاء للنبي: اللهم صحح لنا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم بارك لنا في ثمار المدينة وفي مد المدينة وفي صاع المدينة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. طب كل هذه الدعوات وردت للمدينة المنورة، فهي مدينة اختارها رسول الله أن تكون موضعا حتى يدفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين أفضل ولي بين كل أولياء البشر وين دفن؟
1: المدينة.
0: دفن في أبو بكر الصديق وين دفن؟ دفن في المدينة المنورة. فقد ما حكينا عن المدينة بيقولوا دايما الشهادة مجروحة، قد ما الإنسان تكلم عن المدينة ماذا يسعه أن يقول في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها موطنا له. ودايما بنسأل أي أفضل، مكة ولا المدينة؟ دايما الناس بتروح بيقول لك كيف كان شعورك بمكة وكيف كان شعورك بالمدينة. هلا قلنا انعقد الإجماع على أنه أفضل بقعة في الأرض شو هي؟ البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد. ثم حصل خلاف بين العلماء شو أفضل، أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ هلأ سيدنا عمر بن الخطاب وولده عبد الله والإمام مالك ذهبوا إلى القول بأن المدينة أفضل، ففينا نأخذ بقول كمان يعني لأنه حقيقة الإنسان الشعور اللي بحسه بالمدينة، مكة بحس فيها شعور خاص لا شك، بس السكينة التي في المدينة أنا ما ذقتها في بلد آخر، أنا ما شعرتها في بلد آخر. نعم أكثر العلماء قالوا إن مكة أفضل من المدينة، لكن السكينة التي في المدينة، لأنه ما ين أنت وماشي بالمدينة بيخطر لك أكثر من مكة، بتقولي هنا مشى رسول الله، هنا صلى، هنا قام، هنا بشر، هنا انذر، هنا خطب، هنا نام، هنا توضأ، هنا قرأ القرآن، هنا حدث بالحديث، هنا زار الصحابة، هنا زار بقيع الغرقد. فبتحسي المشاعر بتكون جياشة بعد أكثر وأكثر وأنت بقلب المدينة. ما هي اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسماء المدينة بيت رسول الله، من أسماء المدينة بيت رسول الله.
1: بعد يلي بيروح مع حملة الديوان على الحج أو على العمرة بيسمع بعض تفاصيل يمكن بعض أكتر من اللي حكيهم الشيخ، وفي أشياء بالفعل بيلمسها، يعني لما بتمشي وبتتذكر إنه هون مشى النبي، هون لهون لعله مشى النبي، هون لعله صلى النبي.
0: قد ما حكينا عن المدينة المشاعر جياشة، وأكيد قد ما حكيت التجربة غير.
1: صحيح.
0: لما الواحد بيروح وبيلامس المدينة وبينزل على أرض المدينة، قد ما حكيت الشعور شعور آخر، شعور آخر تماما تماما تماما. فالله يبلغنا ذلك ويجمعنا عند الحبيب، الله قادر على ذلك. إن شاء الله السنة الجاية نحن وكل أحبابنا وكل مستمعين هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نجمع في مثل هذه الأيام في المدينة المنورة، ثم نجمع بعد ذلك على أرض عرفات.
1: اللهم آمين.
0: اللهم استجب يا رب.
1: اللهم أمين. بارك الله فيك.
0: آمين. آمين.
1: يعني حلقة هيك فعلا مليئة بالمشاعر، والله يرزقنا العودة.
0: آمين. الله يرزقنا العودة مرات بعد مرات. آمين. وإن شاء الله تعالى الله يرزقنا الحج في كل سنة ما حيينا.
1: اللهم أمين. الله ييسر لنا. حلقتنا وصلت لنهايتها، بدي ودعكم وتشكركم على مرافقتنا وعلى استماع الحلقة. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعة ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال:

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إخوة الإيمان، ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة تطل علينا، ألا وهي فريضة الحج، التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي فيها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة. هناك يتدفقون من كل حدب ومن كل صوب في أطراف المعمورة في البر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز، وهناك يتعارفون ويتلاقون في رحاب مهبط الوحي، ويطوفون حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، يوحدهم رجاء واحد هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ويتوجهون إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى الذي محى الله بنور هديه الظلمات. يقول أحدهم: إلى طيبة أهدي سلامي وإعظامي، ونشوة أشواقي وجذوة إلهامي، إلى المسجد المقصود من كل زائر ومن كل عباد ومن كل قوامي، إلى المصطفى في قبره سيد الورى وصفوة خلق الله والمثل السامي. إخوة الإيمان، إن الحج أمر من جملة أهم أمور الإسلام، كالصلاة والصيام والزكاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري. يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. إخوة الإيمان، نذكر لكم بعضا من فوائد الحج العظيمة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فينبغي للحاج أن تكون له وقفة توبة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح. هناك يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعون ربهم ويتضرعون إليه ويتعارفون ويأتلفون ويتعاونون على الخير. يقف الناس متجردين من مباهج الحياة الدنيا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله تعالى سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما أخبر الحبيب المعلم صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. رواه الطبراني. وفي الحج تمرين للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، وحسبنا أن الحج فريضة عظيمة مباركة، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وثبت على توبته حتى توافيه المنية. وليعلم أن للحج أركانا وواجبات وسننا، فالركن هو ما لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم أي بالذبح، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وأما أركان الحج فهي ستة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول، والمبيت في مزدلفة على قول، ومنى على قول، ورمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات 3، وطواف الوداع على قول. ومعنى الإحرام أي نية الدخول في النسك، فعلى من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة ميقاته أي آبار علي وهو بعد المدينة بحوالي 15 كيلومتر على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات. وأما الوقوف بعرفة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ووقته من زوال الشمس يوم 9 من ذي الحجة أي دخول وقت الظهر إلى طلوع فجر اليوم 10 أي يوم العيد، ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت. مبيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة. وبعد عرفات يرحل إلى مزدلفة ملبيا ويلتقط الحصيات بالليل استحبابا، ويدخل وقت هذا الرمي بمنتصف ليلة العيد، ثم ينحرون الهدي في منى بعد الرمي يوم العيد. الحلق أو التقصير، بعد ذلك يحلق الرجل أو يقصر، وإن شاء قدم هذا الركن على الرمي، ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج والحاجة شعرة واحدة من بدنهما. وأقل واجب الحلق 3 شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب له أن يمر الموسى عليه. والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص، والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل الطواف والسعي. ويسن حلق جميع الرأس للذكر، وأما المرأة فتقصر، ويستحب من جميع جوانب رأسها. وأما طواف الإفاضة أي طواف الركن فلا يصح إلا بعد نصف ليلة العيد، قبل رمي جمرة العقبة أو بعده، وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير. ويشترط له الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء وبعد الاغتسال من الحيض، ولا يجوز لها ترك هذا الطواف. والطواف بالبيت 7 مرات يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت الكعبة مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله، ولو التفت برأسه لم يضر، ولو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي وإن كان الركوب جائزا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة فلا يصح إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم فسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة صح. والسعي 7 مرات ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع مرة. ويصح السعي من الحائض والجنب، ثم يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات 3، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات، ثم يرمي الوسطى 7، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة 7 أيضا. ويشترط أن يرميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها، وفي الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول. ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى وجب عليه رمي اليوم الثالث. ومن خاف على نفسه من الزحمة فله أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إن شاء، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. وأما العمرة فهي فرض على قول مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وينوي العمرة بقلبه فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي أن يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج والعمرة في هذا العام، وأن يرزقنا زيارة قبر نبيه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يشفعه فينا يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سور النجم والقمر والرحمن بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: إن الحج المبارك من أعظم أمور الإسلام ومن أغلاها رتبة وقدرة. وحول بيان أحكامه وأركانه نبقى الآن مع محاضرة مهمة نافعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بتدبر وتمعن، عسى الله أن ينفعنا بها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج واجب على المسلم البالغ العاقل المستطيع، وفيه ثواب عظيم ومزايا، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن الذي يحج حجا صحيحا ولا يحصل منه في هذا الحج فسق، ويكون المال الذي يحج به حلالا ولا يحصل منه شيء من المخلات، يعني لا يترك ركنا من الأركان ولا يترك واجبا من الواجبات، يكون هذا الحج الصحيح المبرور سببا لخروج هذا الشخص من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي يكون هذا الحج سببا لتكفير الكبائر والصغائر. أما العمرة فهي فرض عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولها مزايا أيضا، منها أنها تكون سببا لتكفير كل الذنوب الصغائر. فإذا الحج مزيته أكبر، فالله تعالى جعل للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام، مع أن الصلاة أفضل من الحج، لكن الله تبارك وتعالى جعل للحج مزية ليست في الصلاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر. أما الصلوات فتكفر الصغائر التي تحصل بين كل صلاة وصلاة، إذا كانت هذه الصلاة مقبولة صحيحة. ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، لأن الرسول قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال التي أذن الله تعالى بها كالحج والصلاة والزكاة والطهارة عن الحدثين، هذه لا بد فيها من نية معتبرة لتكون صحيحة مقبولة. ليس معنى إنما الأعمال بالنيات يعني الواحد يعمل أعمال الشر وينوي نيات حسنة فينقلب الشر حسنا بالنية، مثل ما بيقول بعض الناس الجهال يقولون: نعمل ما نريد، نقول ما نريد، ثم إذا نهيتهم عما حرم الله بالقول عن الأقوال التي حرم الله يقول بعضهم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال التي أذن الله تعالى بها لا تكون مقبولة، لا تكون معتبرة إلا بالنية الصحيحة. فيشترط أولا حتى يكون هذا الحج مبرورا أن تكون النية خالصة لله، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. فلو واحد حج بمال حرام حجه يصح لكن لا يكون له ثواب، ويكون عليه معصية، يكون عليه معصية لأنه استعمل المال الحرام. ولكن إذا أتى بالأركان والواجبات وإن كان يصح هذا الحج، لكن لا يكون هذا الحج مبرورا، لا يكون هذا الحج مبرورا. وأن يحفظ نفسه من الفسوق، أي من كبائر الذنوب والجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. وهذا حال كثير من الناس الذين يذهبون إلى الحج، حتى صار يقال كثر الضجيج وقل الحجيج، يعني ضجة كثيرة ولكن كثير من الناس الذين يعملون هذه الضجة أعمالهم لا تصح، إما لفساد العقيدة أو لفساد العمل. بعض الناس أخبروني عن أشخاص كانوا في سفر الحج إذا ضايقهم أمر في الطريق يسبون الله تعالى، فهذا الذي يسب الله إن بقي على حاله لا يقبل منه حج ولا صلاة ولا غير ذلك من الأعمال، هذا لا ثواب له في أي عمل يعمله، إنما يتعب فقط، إنما ينال التعب حتى يعود إلى الإسلام، بعد ذلك يعمل ما يعمل من الحسنات. لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة ليس فيها إلحاق ضرر بمسلم ونظرة بشهوة، لا يقال له فسد حجك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل ابن عمه ينظر إليها، كان الرسول أردف خلفه غداة العيد بمنى الفضل بن العباس رضي الله عنه، وكان شديد الجمال، كان جميل الخلقة، فجاءت امرأة، أيضا هذه المرأة التي جاءت كانت حسناء جميلة وضيئة، فجعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل إلى الشق الآخر، فهي ذهبت إلى الناحية الأخرى لتنظر إليه، مع ذلك الرسول ما قال لهما فسد حجكما ولا قال لهما لا ثواب لكما في الحج، لأن هذه النظرة إن كان حصل منها نظرة بشهوة إنما هي من الصغائر، لا تفسد الحج ولا تذهب ثواب الحج. وهنا يقف الشخص وقفة عند هذه الحادثة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذه المرأة الحسناء غطي وجهك، فلو كان يجب على المرأة تغطية الوجه لقال لها الرسول غطي وجهك، لا يجوز لك أن تخرجي كاشفة الوجه، لكن الرسول ما قال لها، إنما صرف عنق الفضل إلى الشق الآخر، لوى عنقه إلى الشق الآخر حتى خشي عليهما من الشيطان أن يوقع بينهما شيء في النظر أو فيما بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها غطي وجهك، أنت امرأة حرة جميلة غطي وجهك يجب عليك، ما قال لها لأنه لا يجب. فإن قال لك شخص في الحج المرأة لا تغطي وجهها فقل له لو كانت التغطية واجبة لقال لها الرسول غطي وجهك مع المجافات، يعني مع البعد، يعني ضعي شيئا كقطعة خشب أو كرتون وأنزلي النقاب فوق هذه الخشبة أو الكرتون ولا تلصقيها بالوجه، لكن غطيه لو كان واجبا، لكن الرسول لم يأمرها بهذا، فهذا معناه أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها كما أنه يجوز لها أن تكشف كفيها. بعض الناس يتشددون زيادة، يقولون في الدين ما ليس فيه، يزيدون يقولون يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا غير صحيح، ليس واجبا. الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما وجمهور المفسرين قالوا إلا الوجه والكفين، أي لا تبدي المرأة إلا الوجه والكفين. ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس أي تهذيبها، ففيه إنفاق مال وفيه جهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وإخوة أي الأصحاب، كل هذا يشترط فيه شو؟ قلنا النية الصحيحة، المال الحلال حتى يكون مقبول تماما، وصحة العمل. بعض الناس يذهبون إلى الحج لا يعرفون إلا تقليد الناس الذين هناك بدون أن يعرفوا. صادفنا في بعض السفرات التي ذهبناها إلى الحج أناسا قالوا ما كنا نعرف أنه يوجد نية للحج، ومتى ننوي أن نحج، كنا نذهب مع الناس ونفعل ما يفعلون. والرسول ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. في ركن للحج اللي هو النية إن شاء الله سيأتي. على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، يعني على من يجب الحج؟ على المسلم الحر المكلف، لأنه غير المكلف لا يجب عليه شيء، المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، يعني يشترط يكون عنده

الحج يجوز هو أن يفعل ذلك، لكن ليس ملزما أن يفعل ذلك، لا يعد بعد مستطيعا. ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، يعني يكون هذا المال اللي بده يروح فيه إلى الحج زائد عن كل هذا الذي ذكرناه، لأن الحج له شروط وجوب وشروط صحة. فأما شرط الوجوب فهو الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، وأما شرط الصحة فهو الإسلام، فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع ومن الصبي. يعني إذا واحد منه مستطيع لكن هو تكلف وذهب إلى الحج لا نقول لا يصح منه، يصح، هو كان لا يجب عليه لأنه غير مستطيع لكن هو تكلف وذهب. حتى لو شخص اقترض مالا وذهب إلى الحج، يمكن بعض الناس قد يتصورون أنه ليس له، يجوز له أن يفعل ذلك، لكن الفقهاء يذكرون أنه إذا واحد عليه ديون حالة قبل أن يذهب إلى الحج يوفي هذه الديون أو يستأذن صاحب الدين، يعني يقول له أريد أن أحج هل تأذن لي، لك علي ديون حالة، يعني وقتها صار حل الأجل يعني، أو كان ما حدد لها أجل فهي حالة بيسموها الفقهاء. أيضا يجوز له أن يذهب، مش مثل ما بيتصور بعض الناس ما مسمح له بالمرة يروح. إذا كان الواحد عليه ديون، قد يكون تاجر عليه مليون دولار ديون وعنده 10 ملايين، لكن هو يتاجر وهذه الديون ليست حالة وذهب إلى الحج ما عليه شيء هذا الشخص. كذلك مش مثل ما بيتصور بعض الناس، بعض الناس يقولون واحد قبل ما يتزوج ما بيروح على الحج، كمان هذا التصور لا أدري من أين جاءوا به. يقول بعض الناس قال بدنا نكمل نص ديننا بالأول بعدين نذهب إلى الحج، كلام الناس، هو ما ثبت عن الرسول أصلا أنه قال من تزوج فقد أحرز شطر دينه، ورد حديث ضعيف من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فهني بقوله كمل نص دينك يقولون ثم بعدين روح على الحج، هذا ليس له علاقة. بيقدر الواحد يروح على الحج إن كان عزبا وإن كان متزوجا وإن كان طلق زوجته، هذا شيء ما له علاقة بصحة الحج. إنما طبعا إذا كان واحد محتاج للزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج في الأول ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج. فيعلم من ذلك أن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحر الكامل الحرية، فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما حتى لو زالت عنه الاستطاعة ثم أسلم، لا يجبان عليه. يعني بالنسبة للشخص اللي هو ليس بمسلم الذي هو كافر أصلي، هذا الشخص يجب أن تعلموا أنه في الآخرة يعاقب على كفره ويعاقب على الفرائض التي لو كان مسلما لاستطاع أن يأتي بها، وعلى الذنوب اللي هي واجب عليه طبعا، وعلى الذنوب التي يفعلها. بعض الناس كمان قد يتصورون أن الشخص الكافر بعد كفره لا يكتب عليه شيء من الذنوب، هذا غير صحيح، يكتب على الكافر أيضا الذنوب التي يعملها. قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا الكلام بين الملائكة والكفار يسألونهم ما سلككم في سقر يعني جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، يعني نحن نعذب معنى كلامهم على هذا الكفر الذي كفرناه في الدنيا، ونعذب أيضا على ترك الصلوات، ويعذبون على إيذاء المسلمين إلى ما هنالك من الذنوب. فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، يعني قلنا المال حتى يكون يجب على هذا الشخص المذكور بهذه الصفات أن يحج بده يكون عنده مال يوصله ويرده زائدا، فاضلا يعني زائدا عن دينه إذا عليه ديون، ومسكنه المكان الذي يسكن فيه، وكسوته الشيء الذي يلبسه، يعني اللائقين به، اللائقين به قلنا لكم يعني لا يكلف أن يترك ما يليق به إلى ما لا يليق به حتى يذهب إلى الحج. ومؤنة من عليه مؤنته يعني النفقة الواجب عليه تجاه الزوجة مثلا والأولاد الصغار والأم والأب، كمان بده يكون عنده مال زائد عن ذلك حتى يكلف. هذه الاستطاعة بسموها الفقهاء الاستطاعة المالية، يعني الاستطاعة بأنه يكون عنده هذا الشخص مال. وفي استطاعة تسمى الاستطاعة المعنوية، هذه الاستطاعة اسمها الحسية، وهذه استطاعة

0: التي نذكرها الآن هي الاستطاعة المعنوية يعني الحكمية، فمنها أن تجد المرأة محرما يحج معها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات، يعني قاربنا البلوغ. أما إذا كان المرأة ما وجدت من تحج معه وتخشى على نفسها إذا سافرت الضرر من الناس أو أن تؤذى إذا سافرت وليس معها محرم ولا امرأة ثقة، تخشى على نفسها فلا تكلف، لا تلزم يعني حتى تجد محرما أو نسوة ثقات أو نحو ذلك. أما أن تسافر المرأة، عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يجوز للمرأة أن تسافر لحجة الفرض إن لم تجد محرما ولا النسوة الثقات، ولو كانت وحدها إن كانت تأمن على نفسها حجة الفرض، هذا القول عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما السفر اللي هو ليس لحجة الفرض ولا لضرورة، مثلا كبعض النساء اللاتي بعد الحجة الأولى حجة الإسلام تقول أنا اشتقت لأن أحج مرة ثانية، فأريد أن أذهب واشتقت أن أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذهب بلا محرم ولا عذر لها في هذا السفر، تسافر بلا محرم، فهنا تكون وقعت في المعصية. بدل أن تقول اشتقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب بلا محرم، لتقول أنا اشتقت إلى رسول الله فأقف عند الحدود التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، يعني بلا ضرورة لا تسافر. ثم الحج له أركان، الأركان معناها الأشياء التي لا بد منها لصحة هذا العمل، وإذا ترك ركن واحد لا يصح الحج، كل الحج لا يصح. كيف لما نقول الصلاة لها 17 ركنا، كمان الحج له أركان، إذا واحد ترك ركن من 17 في الصلاة ما صحت الصلاة، كذلك إذا ترك ركنا من أركان الحج 6 لا يصح هذا الحج. فأركان الحج 6، الأول الإحرام، ومعنى الإحرام النية، ليس معنى الإحرام لبس الثياب. كثير من الناس يتصورون أن معنى الإحرام لبس الثياب، خلع الثياب المخيطة التي تحيط بالبدن بالخياطة، ولبس الشيء الذي يلبس في الحج عادة القطعة البيضاء للأسفل كالإزار والتي هي كالرداء من فوق. يظن كثير من الناس أن الإحرام معناته نلبس الثياب البيضاء، لا، معنات الإحرام النية، معنى الإحرام النية، فيقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هلا يشترط أن تكون النية في وقت طبعا أشهر الحج، في أشهر الحج اللي هي بتبدأ من شوال، من أول يوم في شوال، الحج أشهر معلومات يعني إله وقت معلوم، ما بيصح الواحد برمضان مثلا يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. من واحد شوال تبدأ صحة النية، مش معناته لازم بواحد شوال، لا، هو تبدأ صحة النية من اليوم الأول من شوال كما جاء النص بذلك، الحج أشهر معلومات. وهذه النية، وهذه النية يجب أن لا تحصل من الشخص بعد مجاوزة الميقات، يعني إذا واحد مثلا أراد الحج يجب أن لا يجاوز الميقات إلا وقد أحرم، إلا وقد أحرم، يعني اللي هو من أهل لبنان، هذا لا يجاوز المنطقة اللي اسمها أبيار علي إلا وقد أحرم وهو يريد الحج. يستطيع طبعا أن يحرم من هنا، من بلده، من بيته، من الطائرة، من أول ما يركب السيارة، وإن كان الأحسن أن يحرم من الميقات منطقة أبيار علي، لكن ليس له أن يتجاوز الميقات بدون الإحرام، يعني بيكون وقع في المعصية لأنه يجب الإحرام من الميقات. فإذا أول شيء قلنا النية، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والذي يريد العمرة يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. بعد ذلك يستحب التلبية، بعد أن ينوي الشخص يستحب أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عم نقول يستحب، قلنا إذا لاحظتوا هلأ ثلاث شغلات، قلنا ركن، قلنا واجب، قلنا مستحب. شو الركن اللي ذكرناه؟ النية، يعني قول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والواجب شو اللي قلناه هلا؟ أن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. والسنة اللي ذكرناها هلا شو هي؟ التلبية. طبعا في سنن كثيرة، لكن نحن عم نركز شوي هلا أكثر على الأركان، يعني بس نذكر بعض السنن. مثلا قبل أن يدخل في الإحرام الشخص يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل كالغسل من الجنابة، يغسل جميع البدن، يقول أغتسل للإحرام، يعني هذا الغسل اللي هو سنة. ويستحب أيضا أن يصلي ركعتين، اللي هن ركعتي سنة الإحرام، كمان هدول هاتان الركعتان تستحب قبل الإحرام. شو يعني قبل الإحرام؟ يعني قبل ما ينوي الشخص يغتسل ويصلي ركعتين. كذلك أيضا يستحب أن يتطيب، يطيب جسمه قبل الإحرام، لأنه بعد الإحرام شو بيصير التطيب؟ حرام حتى التحلل الأول. سبحان الله، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء. شغلة بتكون مستحبة بتصير شو؟ معصية. بتصير معصية إذا واحد عملها بعد الإحرام، ترجع شو بتصير بعدين؟ ترجع مستحبة، الله تعالى لا يعترض عليه. أما الثوب فتطيبه مكروه، بيقولوا الفقهاء لا يطيب الثوب، يطيب الجسم. وأحسن الطيب أن يستعمل الطيب اللي هو المسك المخلوط بماء الورد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب بالمسك، تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، الصحابة بعض الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة إن تطيب وإن لم يتطيب، لكن هو مع ذلك كان يتطيب. ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين، اللي هن قلنا ركعتين سنة الإحرام، بسورتي الكافرون، قل يا أيها الكافرون بيقرأ بأول ركعة بعد الفاتحة يعني، والإخلاص يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقرأ سورة الإخلاص، وذلك قبل الإحرام. ثم يستقبل القبلة يعني يستقبل الكعبة ويقول في نفسه. ليش عم بقول ويقول في نفسه؟ لأن النية عمل القلب مش عمل اللسان. إذا واحد قال بلسانه نويت الحجة مثلا ولم ينوي في قلبه، ما بتصح النية. لابد من النية القلبية لصحة الحج ولصحة الصلاة ونحو ذلك. يقول في قلبه دخلت في عمل الحج أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ثم يقول بلسانه بصوت خفيف لبيك اللهم بحج، هذه أول تلبية بيقول فيها لبيك اللهم بحج. كذلك أول تلبية للعمرة بيقول فيها لبيك اللهم بعمرة، أول وحدة، بعدين بيقول بدون كلمة بحج وبدون كلمة بعمرة. ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا بالتلبية، أي أن يرفعوا أصواتهم رفعا قويا، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها، لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر في الشريعة الإسلامية. فالمرأة لا تجهر بالتلبية، الرجل يجهر، المرأة لا تجهر لا في المرة الأولى ولا فيما بعد المرة الأولى. ثم هذه التلبية سنة مؤكدة، ومن تركها فليس عليه إثم، ما عليه معصي لأنه سنة. وأكمل التلبية اللي قلناها أرجع كررها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم الحاج إذا رأى ما يعجبه أو ما يكرهه يسن أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. إذا شاف اللي عم بحج شيء يعجبه أو شيء يكرهه يستحب أن يقول هذه الكلمة لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني إن العيش الدائمة الهنيئة الذي لا يتخلله كدر ولا متاعب ولا مشقات هو عيش الآخرة، أما هذه الدنيا فيتخللها التعب والمشقات والكدر. هذا تذكير، هذا بيكون للشخص بمثابة التذكير، إنه أنا في هذه الدنيا مهما رأيت أشياء جميلة ومهما رأيت أشياء تكدرني، العبرة وين؟ أن أكون غير مكدر في الآخرة. أما هون لو تكدر الواحد المؤمن يثاب على الكدر. الركن الثاني الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مش معناته إذا واحد وقف في عرفة فقد حج. بعض الناس هيك بيفكروا إنه إذا أنا وقفت خلص حجيت ما بيعمل شيء غيره، يلبس التياب بيروح بيقف بعرفة بفكر أنه إن وقف صح حجه انتهى بذلك، هذا ركن من الأركان. إنما الرسول قال الحج عرفة لأن الوقوف في عرفة وقته قصير، عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لأنه ببلش من بعد الظهر، من وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي بفجر صبيحة العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فوقته قصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة، ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة، يعني في أي جزء منها. الله هي لها علامات، اللي بيروح بيشوف لها علامات محددة من زمان، هذا الأمر موجود. في أي جزء منها وقف يصح، ما شرط أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يرتقي الجبل، في جبال هناك وفي أرض سهلة، ليس شرطا، وليس شرطا أن يكون واقفا، مش معنية الوقوف أن واحد أن يقف، ولو كان على ظهر الدابة أو الشجرة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع الفجر، ولو كان مارا لم يمكث فيها، يعني لو كان بالسيارة مثلا وماشي مرق بعرفة بهالوقت المحدد صح الوقوف، ولو كان نائما، حتى لو كان نائم يصح الوقوف، يعني أخذوه جمعته اللي معه بالسيارة ومروا به في أرض عرفة في الوقت المحدد ما بين الظهر التاسع لصبيحة العيد صح الوقوف، لأنه هو نوى الحج دخل في أعمال الحج، ما بيعود كل شغلة بده ينوي لها نية. يعني هلأ اللي عم بحج لما يأتي ليطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي بيكون بعد الوقوف، لا يشترط أن يقول في قلبي نويت طواف الإفاضة مثلا، يعني لأنه هو نوى من الأول أعمال الحج وأوقع هذا الطواف في وقته اللي هو بده يكون بعد الوقوف، يعني بعد منتصف ليلة العيد بده يكون حصوله. ويسن أن يكون دخول مكة قبل عرفة، يعني يدخل إلى مكة قبل أن يدخل إلى عرفة من كداء، حاطين هناك إن شاء الله، الله يكرمنا جميعا بالحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاطين هناك علامة مكتوب كداء بالفتح والمد، وهو ما يلي أعلى مكة، ويسن أن يخرج منها من كدى بالضم والقصر، كمان حاطين هناك يافطات، يعني الشغلة سهلة. ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا عم بقول الأفضل، ما عم بقول لازم أن تقف في موقف رسول الله، عم بقول الأفضل، لأنه بعض الناس يتزاحمون للوقوف هناك، وبعضهم قد يؤذي بعضا، ونحن مأمورون إن كنا في الحج أو في غير الحج أن لا نؤذي المؤمنين، لا يؤذي الشخص المؤمن، بل يحسن إليه وإن آذاه الشخص المؤمن. عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء حاشية الموقف، يعني يبعدوا عن مكان الازدحام حتى لا يزاحمنا الرجال. ويسن، انتبهوا عم نقول ويسن، يعني لا يكون شرطا لصحة الوقوف، كون كل، يعني الرجل والمرأة، متطهرا، فإذا لم يكن متطهرا صح، حتى لو كانت المرأة في حال الحيض الوقوف يصح، اللي هو يشترط له الطهارة من الحدثين الطواف حول الكعبة، لأنه بده يكون ضمن المسجد، فيشترط ويكون ضمن المسجد، يشترط أنه ما تكون المرأة في حالة الحيض والرجل ما يكون في حالة الجنابة، على طهارة تامة عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة في الثوب والبدن. أما بقية الأعمال مثل الوقوف مثلا والسعي لا يشترط لها الطهارة من الحدثين. فارغ القلب، يعني ما يشغل قلبه بأمور دنيوية، لأنه هلا وقت الطاعات لما يكون واحد في الحج، مستقبلا القبلة مكثرا من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، نية صحيحة ولفظ صحيح، ما الواحد يكتر مع الغلط، بعض الناس يقول يلا بدنا نعمل ذكر 100 مرة يصيروا بيقطشوا لفظ الجلالة أو يحرفون لفظ الجلالة، فبدل الثواب يكون عليهم الإثم. الواحد القليل المتقن خير من الكثير اللي هو غير متقن، احفظوا هالشي في نفوسكم حتى تطبقوا، القليل المتقن خير من الكثير الذي هو ليس بمتقن. الواحد يتقن العمل ويكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتسبيح سبحان الله، وهذه معناتها أنزه الله، أي يعني أقول إن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. والتكبير يعني قول الله أكبر، ومعناه الله أكبر من كل شيء قدرا، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة لا سيما سورة الحشر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. والنية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك، نحن قلنا عم نحكي عن طواف الحج فما بيكون بالدنية خاصة فيه. أما إذا كان واحد مثلا رايح لا عم بحج ولا عم يعتمر، دخل مكة لشيء ودخل إلى المسجد الحرام، هنا ينوي إذا بده يطوف، ما بيمشي هيك بدون ما ينوي شيء، ينوي في قلبه طواف التحية يسموه، كيف تحية المسجد الركعتين، بيعمل طواف التحية 7 مرات. وأن يكون 7 يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، يعني بده يكون 7 مرات يقينا. واحد وعم يطوف صاروا 5 ولا 6، شو بيعمل بالصلاة إذا قال 3 ولا 4؟ يأخذ بالأقل. فهون لما يقول 5 ولا 6 بقول 5 ويضيف عليها مرتين حتى يصيروا 7 على اليقين. وأن يكون داخل المسجد الطواف ولو على سطحه، في ناس بالزحمة كتير طلعوا على السطح وطافوا، هلا أخذ معهم يمكن 2 3 ساعات بس بصح لأنه ضمن المسجد، حتى ما حدا يدفشهم ولا يدفشوا حدا، طلعوا طافوا من فوق، فهذا صحيح لأنه ضمن المسجد هالطواف عم يحصل. وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. شو هو الشاذروان؟ هو جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا. قلنا اللي بيشوف اللي بيروح لهونيك أو اللي راح بيكون شايف الكعبة فيها جزء منها ناتئ إلى الخارج تقريبا ارتفاع ذراع، كيف عتبة البيت هيك يعني تقريبا نحن عم نقول، لكن ارتفاع ذراع هيدا من الكعبة. يعني بدك تدير بالك وأنت في الطواف ألا تجعل شيئا من جسمك فوقه، لأنه إذا كنت حطيت إيدك فوقه معناته أنت الآن حكما كأنك ضمن الكعبة يعني، والطواف كيف بده يكون خارج الكعبة. فإذا قربت مثلا أنت بدك تحط إيدك على الكعبة، انتبه لما تحط إيدك ما تمشي أنت وحاطت إيدك، لأن شو بتكون عملت بهالحالة هيدي، جزء من جسمك صار ضمن الكعبة. فهمتوا كيف؟ بدك تكون إيدك ليست ملامسا للكعبة أثناء الطواف، يعني إذا لمست بتوقف تحط إيدك بتشيلها وبتمشي حتى يصح الطواف. وخارج كمان قلنا بده يكون الطواف عن الحجر، الحجر اللي هو مثل شكل نص الدائرة تقريبا، حجر إسماعيل، هيدا من الكعبة ما منطوف من ضمنه من جواته من براته، هذا بيكون بعد الحجر الأسود، بعد ما تقطع الحجر الأسود، بعد ما تقطع باب الكعبة بيكون الحجر هناك. طبعا على جهة شمالك هيكون مبين بالأرض مثل نص دائرة مرتفع طبعا، فهذا ما بتطوف من جواته ومن براته كمان بتطوف. والطهارة عن الحدثين والنجاسة، بده يكون على طهارة تامة اللي عم يطوف، عن الحدثين يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر، متوضئ يعني، والطهارة عن النجاسة. ولا يشترط المشي، بل يصح الطواف لو كان راكبا، فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا البعير. ومن سنن الطواف يعني في له سنن المشي، وإن كان الركوب جائزا لكن المشي أفضل حتى للنساء. والحفاء أي أن يكون حافيا، ولو طاف لابسا حذاء نظيفا طاهرا جاز. هلا يمكن واحد دغري يتساءل منكم كيف هو محرم بده يلبس الحذاء؟ ما هو نحن قلنا إمتى بيصير وقت طواف الإفاضة؟ بعد منتصف ليلة العيد. بعد منتصف ليلة العيد بيقدر الواحد أن يقص شيئا من شعره، أن يقص شيئا من الشعر، وأن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر كمان أن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر يعمل شغلة ثالثة بعد ما هي يرمي جمرة العقبة. إذا واحد فعل 2 من الثلاثة هدول اللي عم بذكرهم بيكون عمل التحلل الأول. التحلل الأول يعني حل له ما حرم بالإحرام سوى أمور النساء، عقد النكاح وما إلى هنالك. يعني بمعنى أوضح طبعا هوضح بعد أكثر، بعد منتصف الليل هالشخص اللي نزل من عرفة وقف في منى رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة اللي هي المكان الكبير بسبع حصيات، بعد منتصف الليل تأكد أنه صار منتصف الليل رمى جمرة العقبة، شو عمل هلا؟ وحدة قص شيء من شعره، شو عمل؟ 2، يعني شو تحلل؟ تحلل الأول، صار بيقدر يلبس الثياب، والرجل عم نحكي أنه المرأة ما حرام عليها تلبس الثياب المخيطة المحيطة بالبدن، عم نحكي عن الرجال. ف فهذا لبس ثيابه ونزل جايب حذاء نظيف مش داعس فيه على المستقذرات أو النجاسات، حذاء نظيف لبسه وطاف به حول الكعبة، فهنا ما عليه إشكال هذا الشخص إن كان رجل أو إن كان امرأة. لكن عم نقول الحفاء أفضل من أنه يلبس نعل ويطوف فيه. وتقصير الخطى أي كونها متقاربة أثناء الطواف، مش أنه يعمل خطوات واسعة. وطبعا يجب على الشخص أن يتجنب إيذاء المسلمين، قلنا إن كان في الحج أو غيره، في ناس بيمشوا بيضربوا عن يمين وعن شمال، فليتنبه إلى هذا الأمر. واستلام الحجر بفتح الجيم، يعني يستحب أن واحد أن يضع يده على الحجر الأسود اللي هو من الجنة. وتقبيله بلا صوت، يستحب أن يقبله بلا صوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووضع جبهته عليه من غير أن يظهر له صوت. ويسن وضع جبهته عليه وتكرير كل منها ثلاثا في كل طوفة، والأوتار آكد، يعني العدد المفرد الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، أوكد أنه يعمل هالعمل هذا، يحط إيده على الحجر إن استطاع، مش يدفش ويخانق ويضرب حتى يصل. هذا شيء منه واجب، مستحب. من لم يستطع يشير بيده، يقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده حيث أشار على الحجر الأسود، لأنه هناك صعب كتير عادة في الحج أن واحد يوصل بدون ما يدفش ويخانق، فمنه فرض أن واحد يعمل هالشيء، ليس ركنا ولا واجبا. ولا يسن لغير الذكر استلام وتقبيل ووضع جبهة إلا بخلوة المطاف عن الأجانب، يعني المرأة لا يسن لها أن تفعل إلا إذا وجدت المطاف خاليا عن الأجانب، هذا لا تجده عادة المرأة. والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه. يستحب عم نقول من واجب، اللي هو الركن قلنا أنه يطوف سبع مرات يقينا حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. هلأ يستحب أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو وعم يطوف، حتى ليوصل لعند الركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الزاوية، يعني اللي هي قبل الركن اللي عليه الحجر الأسود، لما يوصل لهنيك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بكون وصل وين؟ عند الحجر الأسود، بيرجع من الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا حتى ينهي السبع. والرمل والاطباع للرجال، فيسن الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. يسن للرجال بأول ثلاث أشواط أنه يقارب الخطى ويسرع بأول ثلاثة بس، ليس للنساء هذا الكلام، للرجال. والاطباع، الاطباع أنه يجيب الرداء، ما هو بيكون حاطه على الكتفين، ينزله من تحت الإبط الأيمن ويغطي الأيسر، فبيكون الطرف الأيسر على الأيسر والطرف الأيمن جابه من تحت الإبط الأيمن حطه وين؟ على الأيسر، وكشف بالتالي الكتف الأيمن. هذا للرجال ليس للنساء. أما النساء فيمشين كالعادة. والقرب من البيت، أن يقترب من الكعبة، هذا في حال استطاع ذلك من غير أن قلنا يدفع الناس أو يؤذيهم. والموالاة بين الطوفات، يعني أن يكونوا السبعة ما في بيناتهم بين كل واحد وواحد فاصل طويل، هذا مستحب. يعني لو واحد جلس لاستراحة أو لشربة ماء أو نحو ذلك ما بينقطع، بده يرجع عيد من الأول، لا يشترط، لا يجب عليه. وصلاة ركعتين بعده، يستحب بعد الطواف أن يصلي ركعتين، اسمه هذول سنة الطواف، بيقرأ كمان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إن استطاع خلف مقام إبراهيم بيكون أحسن، خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم موجود هنا، كل واحد ممكن إن شاء الله بس يروح أو اللي راح بيشوفه. هذا كان في الأول مقام إبراهيم، حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه للكعبة، وكان يطير به في الهواء لأنه الكعبة عالية، فكان يطير به في الهواء فيضع الحجر ثم ينزل به. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. الحجر الأسود قلنا من الجنة، وكان أبيض، ورد أنه يضيء ما بين المشرق والمغرب، لكن تمسح المشركون به فطمس الله نوره. هذا في إشارة إلى إلى أن هؤلاء كانوا على عقيدة فاسدة، الذين كانوا يعبدون غير الله المشركون صاروا يتمسحون به، فالله تعالى طمس نوره، لو بقي على حاله يضيء ما بين المشرق والمغرب. والآن في عصرنا هذا من أجل توسيع المطاف على الناس أزيح من مكانه أكثر مما كان، وهذا الحجر كان أصله من الجنة كالحجر الأسود، وورد أن المقام والحجر الأسود نزلا من الجنة وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة، ثم طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، رواه ابن حبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا جميعا الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام وبلقائه في الدنيا وفي الآخرة بسر سورة الفاتحة.
1: حول بيان أحكام الحج وأركانه استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المباركة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان مسائل مهمة للحجاج، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ محمد يعرب بسج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع انقضاء شهر الخير والبركة شهر رمضان، يبدأ المسلمون في أنحاء الدنيا بالتجهيز لأداء فريضة الحج المباركة، ولا شك أن للحج أحكاما لا بد من مراعاتها ليصح القيام بهذا الفرض على الوجه الذي أمر الله تعالى به. وإن الكلام في تفصيل مناسك الحج يطول جدا، ولا يكفي مجلس واحد لاستيعاب ذلك كله، ولكنني أريد في هذا المجلس أن أنبه إلى 4 مسائل مهمة. فأقول: المسألة الأولى، الحج له أشهر معلومة